0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لخديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز الروح يا الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يا بالجانب السنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية لنكمل مشوارنا عبر أثير راديو التايمز سكوير. وعددنا لكم اليوم زوايا اجتماعية وأيضا تفاصيل حياتنا اليومية بكلمات بسيطة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بانتظاركم، رح أكون وياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. كونوا على السماء.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم واهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحموله على الانترنت. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على ابل ستور وايضا جوجل بلاي لاندرويد وايفون. مستمعينا الكرام كل الهلا بكم، وايضا تقدرون تتابعون صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي كل الهلا بكم وين ما تكونون. ونبدا برنامجنا بحاله الطقس المتوقع لهذه الايام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا جديدا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الاثنين اليوم سيكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات على العموم. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 39، في ميسان وذيقار 44، والبصرة 46.

وأضاف أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا على العموم باستثناء المرتفعات الجبلية بالمنطقة الشمالية، فيكون غائما جزئيا وترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. كما أشار أن طقس الأربعاء سيكون صحوا على العموم باستثناء المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية فيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم. واجه وزير التربية بإجراءات تسوية عادلة للملاكات التدريسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وقالت الوزارة في بيان أن وزير التربية وجه مديريات العامة للتربية في بغداد، الكرخ والرصافة بحضور المدير العام للإشراف التربوي ومديري أقسام الملاك بإجراء تسوية عادلة للملاكات التدريسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. وأكد أيضا حسب البيان على ضرورة إعداد خطة دقيقة لاحتياج المدرسين من المعلمين والمدرسين أيضا في المدارس لكل مادة واختصاص، ومعالجة الفائض والنقص لتصل الملاكات إلى المدارس التي تحتاجها فعلا.

أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار التوجه نحو اعتماد خريطة استثمارية رقمية تحدد الفرص والمشاريع السياحية بناء على معدلات إحصائية وبيانات الطلب الفعلي، لافتة إلى وجود فرص واعدة لتطوير وجهات سياحية متكاملة في نينوى، بابل، ذي قار والبصرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام والناطق باسم هيئة السياحة والآثار إن الحاجة الفعلية إلى المنشآت الفندقية والسياحية يجب أن تنبثق من معادلة إحصائية تحتسب أعداد السياح ومتوسط مدة الإقامة والطاقة الاستيعابية الحالية ومعدل الانشغال أو الأشغال المستهدف أيضا، وموضحا أن بعض المحافظات تحتاج إلى إنشاء فنادق جديدة في حين تتطلب محافظات أخرى التركيز على رفع جودة الخدمات في وتطوير أيضا المرافق القائمة. وأيضا أضاف أن بيانات الإيواء تظهر طلبا مرتفعا في كربلاء وأيضا النجف وبغداد، إلى جانب وجود فرص استثمارية واعدة لتطوير القطاع في نينوى وبابل وذقار والبصرة، لا سيما في المواقع الأثرية والتراثية الطبيعية والدينية، مشددا على أن تحديد الأولويات الاستثمارية يستند إلى البيانات العلمية لا الانطباعات المجردة. أيضا تابع على أن الرؤية الحديثة تتعامل مع الاستثمار كمنظور شامل لا تقتصر على بناء الفنادق، بل تستهدف تطوير الوجهة السياحية بالكامل عبر تأهيل الطرق وشبكات النقل، المطاعم، المرافق الترفيهية، مراكز المعلومات والمسارات السياحية والخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن الخريطة الاستثمارية الرقمية ستتيح للمستثمرين معرفة حجم الأشغال والطلب والإنفاق والعجز في الغرف بدقة، أيضا ما يجعل المشاريع ذات جدوى اقتصادية أعلى وأقل مخاطرة، ويضمن توجيه رؤوس الأموال نحو المناطق التي تحقق أقصى عائد تنموي للبلاد.

تساهم ممارسة إعطاء الأولوية للمشاة عند الخطوط المخصصة في الشوارع الرئيسية في حماية كبار السن والأطفال من الحوادث. كثير من السائقين يتجاهلون المبادرة بالتوقف، ما يؤدي إلى الخوف والإرباك المروري. الالتزام بحقوق الماشين يثبت الأمان ويعكس أناقة السائق وأخلاقه في الطريق، لذلك لازم نكون جميعا مثالا للانضباط، فالمراعاة المرورية تصنع سياقة آمنة وحضرية.

تعتبر متابعة صلاحية المصابيح الأمامية والخلفية في السيارة خطوة وقائية أساسية للتأكد من الرؤية الواضحة أثناء القيادة المسائية. تلف أنوار التوقف يؤدي إلى صدمات مفاجئة من الخلف في الأماكن المظلمة، لذلك استغلال دقائق للفحص الصباحي يجنبك المشكلات والحوادث.

أيضا مستمعينا الكرام، يعني تعتبر مبادرة لتخصيص نصف ساعة يوميا لقراءة قصة ممتعة مع الطفل أداة تربوية مثالية لتوسيع خياله وتقوية لغته، بدلا من ترك الطفل الصغير أو أمام الهواتف والشاشات. وأيضا تعزز القراءة كادر التركيز وتبني شخصية المتوازنة، لذلك يوصى دائما بشراء الكتب الملونة التي يعني تحفز الفضول دائما، يعني خصوصا هذا الوقت خلاص، يعني راح من باشر راح تبدأ الكوادر التربوية بالمباشرة، وبعد تقريبا أسبوعين راح تبلش المدرسة.

يقع الكثيرون في مأزق سرقة حسابات التواصل أو البريد الإلكتروني نتيجة استخدام كلمات مرور بسيطة مكررة. وهاي كثير من الأشخاص والله تهكرت والله راح حسابي. وينصح بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين التي ترسل رمز للهاتف ترسل يعني رمزا للهاتف وعند كل دخول. هذا الإجراء الممتاز يمنع الاختراق ويحمي بياناتك المهمة.

تعتبر مبادرة الالتزام بالدور في المخابز أو المؤسسات الحكومية سلوكا حضاريا يعكس أناقة السلوك والاحترام للآخرين. التجاوز على الطابور يصنع الشجارات وأيضا يسبب التوتر الاجتماعي الزائد. هذا التصرف المسؤول يبني المودة ويمثل الذوق الاجتماعي الأصيل.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، احنا على الهواء راديو التايمز سكوير بشكل مباشر. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن كيف سرقت الحياة الحديث إحساسنا بالزمن. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنعود، كونوا معنا.
1: كيف سرقت الحياة الحديثة إحساسنا بالزمن؟ هل تساءلتم يوما لماذا نشعر جميعا بأن الأيام والسنوات أصبحت تمضي بلمح البصر، وكأننا نعيش في سباق دائم ومستمر مع عقارب الساعة لا ينتهي؟ القصة ليست مجرد توهم عابر أو خيال، إنما هي تحول عميق جدا في طريقة فهم وإدراك أدمغتنا للوقت بسبب نمط حياتنا الحديثة المتسارعة. قبل ظهور الثورة الصناعية، عاش البشر وفق إيقاع الطبيعة البسيط، يقاس يومهم بالشروق والغروب وحلول المواسم الزراعية، لا بأرقام على شاشات أو ساعات معلقة. لكن مع ظهور المصانع وتطور التكنولوجيا الرقمية، تحول الوقت إلى مورد اقتصادي يحسب بالدقائق والثواني، حتى أصبحت القاعدة الشهيرة تحكمنا: الوقت هو المال. واليوم مع تطبيقات الإنتاجية المتلاحقة والإشعارات المستمرة والتصفح المتواصل على الهواتف الذكية، أصبح الإنسان متاحا للعمل والتواصل طوال اليوم، مما جعل عقولنا تعيش حالة من التشتت والارتباك الذهني المستمر. ويفسر علم النفس الإدراكي هذا الشعور بتسارع العمر بما يعرف بقلة الذكريات الجديدة. ففي مرحلة الطفولة والشباب تكون كل التجارب جديدة ومفعمة بالدهشة، فيسجل الدماغ تفاصيل غنية تجعل الأيام تبدو طويلة جدا وممتلئة في الذاكرة. أما عند الكبر فتتكرر الأيام وتتحول الحياة إلى روتين، فيقوم الدماغ بضغط الأحداث المتشابهة داخل ذاكرة مختصرة، لنشعر في النهاية بأن العام الكامل قد مر واختفى في لحظات خاطفة. كما تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا كبيرا في إلغاء فترات الفراغ الزمني، فبدلا من الاستراحة والهدوء أثناء الانتظار، نملأ كل دقيقة بالتصفح، مما يحرم أدمغتنا من الراحة ويجعلنا نشعر بضغط الوقت المستمر وتآكل الحدود تماما بين العمل والحياة الشخصية. والحل الذي يقترحه علماء النفس اليوم هو ممارسة الذهن الحاضر، أي أن نعيش اللحظة الراهنة بكامل انتباهنا ومشاعرنا بعيدا عن الشاشات والمشتتات. فالحياة لا تقاس مطلقا بعدد الساعات التي نقضيها، بل بمدى حضورنا وشعورنا الحقيقي بتلك اللحظات وتذوقنا لها. في المرة القادمة خذوا نفسا عميقا وافصلوا أنفسكم عن صخب التكنولوجيا لتشعروا بقيمة الوقت برفق. نتمنى لكم جميعا صباحا مريحا هادئا ومفعما بالجمال.

كل مستمعين الكرام، اليوم السرعة صارت يعني مقلقة، وأيضا يعني لم تعد مجرد يعني ملاحظة عابرة في حدث يومي، بل صارت ظاهرة عميقة تشغل أذهان الجميع، وأيضا تحول الزمن بالتالي إلى شيء ممكن يكون هو خلاص يعني إحنا أمامه يعني، وصعب الهروب من عنده يعني، فإلغاء المسافات، ويعني في زمن يعني كثرت فيه الشاشات وهذه التفاصيل. الماضي يعني كان للزمن ثقل فيزيائي تقيس الأقدام المسافات، كان للانتظار قيمة يعني للرحلة طقوس. فاليوم الحياة الحديثة والتقنيات الرقمية أيضا ألغت مفهوم الانتظار تقريبا، يعني كل شيء صار يعني يقع تحت طائلة الخبر والرسالة، المشتريات، المعلومة يعني، واستبدلنا الزمن الواقعي بالزمن الرقمي. حتى ساعاتنا طويلة أمام الشاشات الهاتف والتلفاز أيضا ننتقل فيها بين مقطع مصور ما يتجاوز مدة ثوان معدودة، وهذا التدفق المتواصل للدوبامين يحفز العقل بطريقة تجعله يفقد قدرته على الشعور بمرور الوقت المادي، فتمر الساعات وكأنها لحظات خاطفة. يعني تمسك التليفون شوية ما تحس إلا الوقت طار، يعني معقولة شو بسرعة شو طار الوقت يعني، ما حسينا والله. فبينما أنت مثلا في دوام معين أو في مكان معين ما مسموح لك مثلا تمسك التليفون، فبالتالي راح تشوف الوقت أطول. فهذه أيضا يعني تجربة سريعة وبسيطة ممكن أي واحد يقدر يسويها ويكتشف هذا الموضوع. لذلك لم تعد هناك حدود فاصلة بين وقت العمل ووقت الراحة، أجهزة التواصل خلت الإنسان متصل يعني ومتاح على مدار الساعة، وهذا يخلق شعور دائم بالاستنفار العقلي. حتى عندما يحاول المرء الاسترخاء يبقى عقله مشغول بالتفكير فيما ينبغي فعله لاحقا، ما يحرم أيضا من تجربة الحضور الكامل في اللحظات الحالية. وفي كثير من الأشخاص أنه مثلا يفوت عليه لحظات مهمة في التصوير يعني، ويقعد يصور مثلا يحضر يعني اجتماع معين، درس معين، حفلة معينة، أي شيء في الدنيا يحضرها أنه لازم يصور حتى لو كان في مطعم. فبالتالي هذا الشخص يعني ممكن راح يعني يفسد عليه أو يضيع عليه هذه اللحظات الجميلة، ما يتذكرها يعني، لكن يرجع يشوف الصور أوكي بس كلحظة إحساس حقيقية يعني ما موجودة. فبالتالي هذه من الأمور اللي هي يعني كيف أنه أنت الشاشات والتصوير والسوشيال ميديا أخذت الكثير من وقتنا، ويعني خلت للأسف بعض اللحظات الجميلة ممكن أنه تروح يعني. فبالتالي أنه يعني مثلا تشتيت الطقوس الاجتماعية أنه ممكن كثير من عندنا يتميز المجتمع العراقي بطقوس دافئة تعتمد على يعني التمهل، كمثلا يعني هذه قعدات الشاي بأوقات العمل أو الزيارات العائلية، حديث المقاهي اليومية، حتى وأن يعني صارت هذه الجلسات تشوف الشاشات موجودة وتتسلل إليها. فمجرد أنه الناس تلتقي تريد الباسورد مالت الانترنت حتى يعني ترتبط وتكنك يعني بهذا الموضوع، وتبقى متصل دائما بالشغل بالعمل. هسه زمان ما كانت أكو يعني تليفونات بهذه الطريقة، فأنت من تطلع من الدوام بعد يعني من يردونك مرة ثانية يعني نادرا يحصلونك أو يوصلونك، يعني يقول لك يا باشر يجي ونسولف مثلا بالموضوع. هسه لا، بعد صارت جروبات وصار يعني اتصالات بالدقائق، وممكن أنه تسوي اجتماع بشكل مثلا لايف عن طريق برامج التواصل مثلا فيديو أو غيره. فخلاص يعني أنت يعني ستاند باي وجاهز في أي وقت أنه تكون أنه أنت ردي لي أي طارئ. فهذا الموضوع ما كان موجود، فانسرقت هذه اللحظات مثلا يعني، صار يعيش في الشخص في كثير من الأحيان بحالة من التفكير الفائق في باكر والمستقبل، وهذا القلق المزمن يعني يخلي العقل يبعد العقل عن الحاضر، ويخلي الفكر دائما مشغول بما سيأتي، فتمر الأيام دون أن يلاحظ
الشخص كيف انقذت وكيف خلصت. يعني مرات انه شخص في شيء معين ما يحس انه والله ما ندري شلون خلصت الايام، معقوله شو بسرعه، شو ما صار لنا هواي مرات مثلا في سفره معينه، في يعني شيء قاعده حلوه مثلا مع اصدقاء، يعني ما يحس بالزمان. فهذه من الامور هي اللي ممكن يكون بها الحياه السريعه والحديثه تسرق ازماننا.

الكرام، مواعيد الطعام المشتركة تساهم مبادرة الاجتماع على المائدة والغداء والعشاء في وقت محدد في إعادة الترابط وإحياء الدفء داخل المنزل. انشغال الأفراد بأوقات متفرقة يصنع العزلة النفسية ويقلل التواصل. هذه الممارسة الأسرية المرنة تعلم الأبناء الانضباط والاحترام، لذلك من الضروري أن يكون هناك وقت للمائدة المشتركة، لذلك هذه تكون علاقات متينة تنمو في بساطة اللقاء اليومي.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل تصبح أو نصبح راشدين حقا في سن 18؟ إذن تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميل شهل محمد، ولنعود كونوا معنا.
1: بين الوعي والقانون، هل نصبح راشدين حقا في 18 من العمر؟ في تلك اللحظة القصيرة حين نطفئ الشمعة 18 من أعمارنا، يبدو كل شيء احتفالياً وعادياً للغاية. تهان متتابعة من الأهل والأصدقاء، وصور تلتقط لفرحة الوصول لهذه المرحلة. تتسلم بطاقة هوية رسمية تثبت بلوغك، تقف للمرة الأولى أمام صندوق الاقتراع، أو توقع على وثيقة تحمل مسؤوليتك القانونية الكاملة. كل شيء في ظاهره يوحي بأنك عبرت عتبة الطفولة لتدخل عالم البالغين، لكن في العمق الداخلي لا تحدث قفزة سحرية مفاجئة في الوعي، ولا يتحقق إدراك مكتمل بالمسؤولية بين ليلة وضحاها. فكيف لرقم قانوني أضيف ببساطة إلى ما قبله أن يرسم حداً حاداً وفاصلاً بين القاصر والراشد؟ تاريخياً لم يكتشف سن 18 كنقطة بيولوجية أو نفسية حاسمة، بل كحل تنظيمي وسياسي توافقت عليه المجتمعات في منتصف القرن الماضي لتحديد سن القتال والمشاركة السياسية وتحديد الحقوق المدنية. إنه مجرد خط تنظيمي يوفر وضوحاً إدارياً ضرورياً للدولة والمؤسسات، لكنه لا يقدم تفسيراً حقيقياً لما يحدث في الواقع النفسي والعصبي للإنسان. وحتى علوم الدماغ وعلم النفس الحديث يرفضان هذه اللحظة الحاسمة، إذ تشير أبحاث علم النفس التنموي إلى مفهوم يسمى الرشد الناشئ، وهي مرحلة انتقالية ممتدة بين أواخر المراهقة ومنتصف العشرينيات. أثبتت الفحوصات الطبية أن مناطق القشرة المخية المسؤولة عن ضبط الانفعالات والتحكم في المخاطر واتخاذ القرارات العقلانية الحكيمة لا يكتمل نموها الفعلي إلا بحلول سن 25. وخلال هذه السنوات الممتدة يتذبذب الشاب بين استقلال جزئي وتخبط طبيعي، دون أن يكتمل إحساسه بالبالغ المكتمل لمجرد حصوله على وثيقة رسمية. إن الرشد الحقيقي ليس باباً واحداً يتم عبوره في يوم ميلادنا بمجرد الوصول لرقم معين، إنما هو سلسلة طويلة ومتدرجة من العتبات والتجارب الحياتية. يبدأ بالتجربة والخطأ ومواجهة العواقب وتراكم الخبرات اليومية بعيداً عن الرعاية التامة. فالقوانين قد تمنحنا صفة البالغين بلمسة قلم، لكن الذات الإنسانية تبدو أكثر تأنياً وعمقاً في تشكيل نضجها الفعلي. ربما لا يبدأ الرشد عندما نبلغ 18، بل عندما نبدأ بفهم ما يعني أن نكون مسؤولين عن أنفسنا وعن اختياراتنا حقاً.

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل يعني في معظم دول العالم من بينها العراق والعديد من الدول العربية والأنظمة الدولية تعتبر الشخص راشدا قانونيا بمجرد إتمام 18 عام من العمر، وهذا السن المحدد لبلوغ أصل الأهلية القانونية، ويمنح هذا يعني السن الفرد حق في التصرف بأمواله، ممتلكاته، توقيع العقود، التصويت في الانتخابات مثلا، إخراج الوثائق الرسمية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر وغيرها. أيضا من الناحية البيولوجية والعصبية مستمعينا الكرام، يعني دراسات تقول الحديثة في علم الأعصاب، القشرة الجبهية هي الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات المعقدة، تخطيط طويل الأجل، ضبط النفس، تقييم المخاطر، تستمر في النمو والتطور حتى سن 25 عاما تقريبا. لذلك قد يتصرف الشخص في سن 18 ببعض الاندفاع أو قلة الخبرة رغم اعتباره راشدا قانونيا. فأيضا من الناحية النفسية مستمعينا الكرام والاجتماعية، فالنضج العاطفي، القدرة على تحمل المسؤولية ويعني إدارة المشاعر والضغوط، هذه يعني مو مجرد رقم، وأنه الشخص وصل هذا مثلا العمر أنه يقدر مثلا يكون عنده استقلالية فعلا ويقدر يتخذ قرار شخصي والاعتماد على الذات. فموضوع هو الخبرة الحياتية، التجربة البيئية، أيضا ينشأ الفرد يعني أكيد مكان تلعب دور كبير في تسريع أو تأخير هذا النضج. يعني البيئة أيضا لها تأثير، أنه لما نشوف أهله كيف يتصرفون، المكان اللي يعيش به، يعني المنطقة اللي يعيش بها، المدرسة اللي يدرس بها، كل شيء أكيد راح يكون في يعني بالتالي إلى تأثير كبير على شخصية الفرد، يعني سواء كانت يعني بنت أو ولد. فبالتالي هذا الموضوع ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على اتخاذ القرارات. وممكن أنت تشوف في حياتنا مثلا شخص هو يعني 18 عام لكن تجده طفولي، يعني تشوفه تقول هذا يعني بعده طفل، يعني مو مال أنه مثلا يعني أنه شخص حكيم ويعرف يعني مثلا أقلها يتخذ قرار سريع معين، يعني الحكمة شوية يحتاج لها خبرة ويحتاج لها دربة وهذا التفاصيل. حتى مرات أنه مثلا في اختبار قيادة السيارات أو الإجازات، الإجازة للسيارة، وتشوفها يعني مثلا يعني هذا تشوف طفل، يعني ما تشوفه أنه هو فعلا 18 عام ويعني يقدر يتخذ قرار بيده ويعني يعرف يتصرف أو يسافر، أو يعني شوي تشوف ما عندك ذيك الثقة يعني أنه هو فعلا هذا راح يقدر وحده، لو يعني لازم تبقى وياه، هاي هم مشكلة. يعني بالمقابل لا والله تشوف مثلا يعني أصغر من 18 لكن تشوفه رجال، يعني أو تشوفه هي امرأة بالبيت، يعني فهذا الموضوع له كثير من الاعتبارات، يعني مو بالضرورة هو هذا السن أوكي قانونيا يحق له بعد وخلص يعني وفق القانون، يعني لكن مرات بالعقل، بالخبرة، بالبيئة تختلف هذه التفاصيل من شخص لآخر.

لك يا حياتي. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باشر في نفس الوقت وفي نفس المكان. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

راديو تايمز سكوير ومن داخل أروقة المول نحييكم بأطيب وأجمل التحية لكل اللي يسمعنا ويتابع كل برامجنا المنوعة على الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، وعلى مدار هذه الساعة وبهذه الجولة سأكون معكم أنا أنفال الربيع في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نريد نحكي وياكم عن علاقتكم بالراديو، هو ذاك الصوت اللي مرات يرافقنا من أول ما نطلع من البيت ويانا بالسيارة ويانا بالدوام، مع إنه هالأيام صارت عندنا هواي وسائل نقدر نسمع ونشوف بيها اللي نريده، بس يبقى للراديو طعم خاص لأن بيه صوت يدخل لبيتك بدون ما يحتاج شاشة ويخليك تتخيل وتحس وتشارك. فنريد نسمع منكم شنو هي البرامج اللي تستهويكم وشنو هي المواضيع اللي تحسونها تمس حياتكم وتجاربكم وتحبون تسمعون عنها وتشاركون بآرائكم بها. يمكن أكو واحد يحب يسمع الأخبار وهو يسوق، الثاني يحب يسمع البرامج الاجتماعية، الثالث ما يحلى صباحه إلا ويا فنجان القهوة وأغنية وصوت المذيع اللي حبه. فخلونا نعرف منكم الراديو بعد جزء من يومكم وشنو هي المواضيع اللي إذا انطرحت بالراديو يخليك توقف كل شيء وتقول هذا لازم أسمعه. تعالوا خلنا نسمع.

0: الدوام.
1: مرحبا.
2: اهلا وسهلا عيني.
1: ابو منو؟
2: ابو ليلاس.
1: ابو ليلاس اهلا وسهلا بك. اليوم احنا نريد نسولف وياك ونسمع وجهه نظرك بالراديو.
2: نعم.
1: شنو رايك بالراديو؟ بعدك تسمع للراديو وتحب تسمع البرامج اللي تنطرح بالراديو؟ عندك فد محطه معينه او محطه مميزه دائما تسمع لها ولا لا الراديو راحت ايامه؟
2: والله أمانة الراديو صار هسه حاليا مثل ما قلتي راحت ايامه. يعني صراحه الراديو صار اكثر شيء بالسياره الصبح، اي من اروح للدوام الصبح فاشغل راديو اسمع مثلا قنوات اخبار بي بي سي مرات تجي العربيه المربد غيرها، يعني القنوات الاخباريه بين قوسين، او مرات قران يعني الصبح عكس العصر من نرجع مثلا اشغل لي فد شيء بالسياره بلوتوث شيء اكنك يعني.
1: يعني الراديو بالنسبة لك هي ما تعتبرها وسيلة تسلية؟ احنا مرات خاصة بالمسافات البعيدة يعني اندمج اقول خل اسمع البرنامج الفلاني من على ما انا اوصل مثلا، لو تعتبرها مثلا مصدر معلومات لو هي بس مجرد اخبار تسمع لها؟
2: مو بس مجرد اخبار او مجرد مصدر معلومات، يعني مثل ما تفضلتي انه مثلا يعني المسافات البعيدة مثلا في حالات تجي مثلا انقطاع مثلا بالانترنت، انقطاع بالشبكة او غيرها، أوقات المطار، أوقات قطع الإنترنت، فواحد يسمع للراديو يعني. بس كوسيلة أساسية لجمع الأخبار للترفيه للهاي لا، هاي صارت يعني شوية قديمة خصوصاً ويا تطور المواقع التواصل وسهولة إيصال المعلومة والبحث عن الجواب، يعني بسهولة أسهل من ما أسمع راديو لفترة طويلة حتى أحصل الانفورميشن اللي أنا أريده، أقدر بشكة زر أقدر أحصل المعلومة يعني. بس هو كترفيه بنوعا ما ترفيه للمسافات الطويلة، مثلاً تنقل بين محافظات أو غيره، مثلاً إذا أروح فد محافظة أو فد بلد ثاني ما أعرف شنو تفاصيله ممكن أسمع للراديو هناك حتى أعرف ثقافة هذا البلد أو غيره. مرات أنا أصلاً هنا جاي أقلب بالراديو الصبح وأسمع مثلاً قنوات إيرانية لقطتها بالراديو، أي فيعني هو هذا السبب. بس كترفيه أولي لا أحس يعني هذا قبل كان، هسه لا أنت هو أصلاً حتى التلفزيون أنت حالياً مو بعد الراديو يعني حتى الدش.
1: بعيداً عن الأخبار اللي تسمع لها عن طريق الراديو، شنو أكثر موضوع تحب تسمعه كمواضيع اللي تنطرح بالبرامج؟ زين مواضيع اجتماعية تشدك ولا ثقافية؟ مرات احنا يعني نقلب بالمحطات يصدفك وفد موضوع اجتماعي صار بنقاش يشدك الموضوع مثلا تبقي المحطة، فنريد نسمع انت ميولك للمواضيع الاجتماعية ثقافية صحية اقتصادية رياضية ولا شنو بالضبط؟
2: صحيح اكو مرات برامج يعني خاصة اللي يطرح موضوع وينتظر جواب من المستمعين يتصلون بيهم ويتبادلون آراء، فحلو واحد يسمع رأي أكثر من واحد. أكثر شيء مواضيع اجتماعية تنطرح، مواليان المواضيع الصحية صراحة يعني ممكن هذا ولا لها اختصاص أنا ما أفهم بيها بشكل كامل، مواضيع رياضية حلوة أيضا ما نحب الرياضة، اجتماع مثلا مثلا أفلام مسلسلات غيرها، فد حدث صار بالمجتمع حاليا يعني فد قضية رأي عام أو شيء الناس تريد تعرف عنه، فهنا حلوة نعرف يعني نسمع آراء الناس وتشوف مدى الاختلاف الفكري بينك وبين الناس. اكو ناس يعني وياك تماما تحسون نفس الشخص وناس ضدك تماما بحيث انه انت تشوف تقول شلون جاي يفكر هذا الانسان، يعني ممكن انت غلط وهو صح، ممكن هو صح وانت غلط، وممكن بالعكس يعني. فهي هاي الفقره الحلوه انه من تسمع فد مواضيع اجتماعيه وتسمع اراء الناس تعرف الفرق بين الناس وبين تفكيرك انت. ممكن اكو واحد يطرح لك فد فكره تغير تفكيرك تماما للافضل، ممكن واحد يطرح فكره انت ما تجي تفكر بها قبل بس هي فكره مو كلش جيده يعني، فانت تنتبه انه هذا الشيء ممكن غلط، فانا هم زين نبهني عليه الاستاذ بفكرته. فهو هذا الفكره يعني بالحوار وبالكلام مال المستمعين العفو.
1: يعني انت تحب البرامج الحواريه اللي تكون بها اراء الناس وكل من يسولف عن تجربته يعني تجربته بحياته الشخصيه وكذا، ممكن انت تستفاد تستمع لهذا؟
2: بالضبط، حتى هسه بالمواقع التواصل الاجتماعي مثلا من انقلب اكثر شيء شدني اللي هو فيديوهات اللي خلي نقول اللي سؤال مال الناس بالشارع، الكلام ويا المواطنين، حتى مو شرط بالعراق يعني حتى خارج العراق بامريكا باوروبا مرات يعني يوقفون ناس يسألهم على فد موضوع معين. هاي اكثر شيء شدني، انا احب اعرف الناس وارائهم شنو يفكرون حتى اطور من تفكيري انا، وحتى اشوف انه الناس شلون تفكر بهذا الموضوع وشلون ممكن رايها يغير من تفكير انسان من السيء للجيد ومن الجيد للسيء.
1: تدري انه احنا برنامج مزاج الناس، انت سامع للبرنامج اللي انا اطرحه؟
2: سامع له مرة، ومرة مسوي لقاء انت جنابك ويا والدتي ويا اختي همينة قبل. اي نعم. إيه؟
1: يعني هسه مثل هذا البرنامج يعجبك لان إيه؟ احنا ناخذ اراء الناس داخل المول
2: هو هذا التايب مال البرامج اللي انا تعجبني سواء راديو او سواء حتى بمواقع التواصل يعني كيوتيوب انستغرام او غيره، دائما احب الحوار بين الناس بين مقدم وبين ضيف، بين ضيوف اثنين يقعدون يتبادلون أطراف الحديث. هذا نوع مميز اللي أحب، أني أحب أشوف هذا وجهة نظره يدافع عنها وذاك وجهة نظره يدافع عنها، واثنيناتهم يعني هذا يدافع عن هذا وهذا يدافع عن شيء، وأنت ممكن ببالك شيء ثالث أصلا غير ذول الاثنين. فهو هذا الشيء الحلو يعني أشوفه بالحوار بين الناس.
1: سؤال أخير لحضرتك، البرامج اللي هسه أوكي عرفنا البرامج الحوارية اللي تنزل تأخذ مشاكل الناس تجاربهم هاي تشدك، زين تحب البرامج اللي تكون جدية بس أنت تأخذ منها معلومة مفيدة، ولا البرامج الفكاهية ولا البرامج العفوية؟
2: هو العفوية نقدر نقول نص ونص، لا كلش جدية، وواحد مثل يعني مثلا البرامج السياسية اللي بس حدة وكلام وشد وجذب، لا هذا الشيء ما كلش يعجبني صراحة. ولا أحب البرامج الأوفر فكاهية أو يعني أوفر مو جدية، تكون تحسيها يعني مرات حتى تحس تقول صدق لو مرتبين الكلام بيناتهم. لكن أحب اللقاء العفوي، شلون هسه مثلا أنتم تفضلتوا إلي سألتوني سؤال أنا ما أعرفكم ولا متفق وياكم قبل، فطرحت فكرتي بكل عفوية وبكل اللي جاي يطيني دماغي جاي أقوله بدون فلترة، فهذا الشيء هو الحلو اللي أحبه صراحة.
1: ما تحس أكو تصنع يعني؟
2: ولا تصنع، على العفوية على الطبيعة، شنو أنت تفكر قوله بطريقة لائقة ومفهومة، هذا هو الحلو، لا تتشدد زايد ولا تكون كلش يعني أوفر فكاهي زايد.
1: زين هسا أنت عشت التجربتين، عشت إنه أنت تحاور المقدم زين وجاي أنا أسولف وياك وبنفس الوقت أنت كمستمع، شنو لاحظت؟
2: الأفضل هو الحوار ويا مقدم. ليش؟ مرات أكو فكرة ببالك أنت صعبة إنه تطرحها لكل الناس، فمن أنت يستقابلوك مثلاً راديو تلفزيون فت قناة مشهورة باليوتيوب أو بالبث المباشر تطلع، فيوصل صوتك إلى ناس أكثر من ما أنه أنت تقعد تكتب مثلاً تعليقات أو تسولف ويا جماعة. فكفكرة معينة أحس مرات أنه أنت من يقابلوك على فت فكرة أنت موضوع ببالك أفضل أنه أنت تكون تتكلم ويا مراسل يطرح صوتك للناس حتى يوصل فكرتك والشيء اللي تفكر به للناس، أفضل ما تستمع له.
1: نفس الوقت أنه أنت جاي تعبر عن نفسك بلسانك. نعم شكراً لك يعني وشكراً لوقتك، مع السلامة.

0: تعرف بالعائلة. مرحبا،
1: حياك الله سيدة. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك. أبو منو؟
1: أنا أبو حسن.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسن. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا أبو حسن وأم حسن. إحنا اليوم نريد نسمع رأيكم، أنتم من هواة الراديو، تسمعون للراديو ولا الراديو زمان يعني راح بأيامه، راديو شيء وانتهى؟
1: والله هو الراديو حلو، بس إحنا يعني أكثر الأحيان يعني نسمعه بالسيارة، يعني ما نسمعه بالبيت، دائما بالسيارة نسمعه. وتعرفوا إحنا يعني شمال البصرة هناك ما يمنع، بس من نجي حد الدير يعني ينقطع، بس بي يعني بي مواضيع حلوة بي يعني.
0: شنو أكثر المواضيع اللي تشدك يعجبك إنه أنت تسمع، يعني تتمنى إنه المحطة ما تشوش، تتمنى إنه المسافة تطول على مدة تكمل هذا الموضوع؟ شنو المواضيع اللي تستهويه؟
1: أكثر يعني إعلانات، يعني يعني جاي أشوف راديو أكثر شيء كله إعلانات، بس إعلانات يعني بي وأخير يعني بس إعلان.
0: ماكو برامج تشدك؟ برامج اجتماعية، ثقافية، صحية، رياضية؟
1: بس إعلانات جاي أشوف أكثر شيء برامج إعلانات.
0: كم راديو بالبيت؟
1: لا ما عندنا والله ما عندنا، بس كده بس بالسيارة، من نجي نسمع بالسيارة. وإحنا هم هناك ما عندنا شبكة، حتى لو مو ذيش الأهمية وخلي الراديو، لأن ما عندنا شبكة، قرنة حدير مدينة ما بيها، بس بالبصرة بيها، من القرمة واللي جاي بيها، اللي غاد ما بيها.
0: زين أنت تقول هي بس مسافة الطريق، زين وأنت تقعد تسمع للراديو أكثر شيء. أنت قلت أكو إعلانات، شنو اللي يشدك؟ الإعلان، فكرة الإعلان، الصوت المقدم أو المذيع، شنو أكثر شيء يشدك؟
1: هو إعلان يعني أكثر شيء، بس إعلانات يعني، بس هم مفيدة إعلانات يعني، مثل مواد كهربائية، شغلات يعني يعلون عليه نشوفهن عن طريق الراديو.
0: استفاديت مرة من المرات بأحد الإعلانات، حاولت إنه هذا الإعلان شدك وحسيت إنه أنت فعلًا مهتم به، أخذت رقم التليفون، حاولت تتواصل ويا أهل الإعلان أو ويا أهل المحطة ولا لا؟
1: لا ما تواصلت وياهم، بس يعني أسمع يعني من فترة قليلة، يعني هي فترة قليلة، مو يعني مو دائمًا تخلي راديو، فترة قليلة. وإحنا هم شمال البصرة، إحنا مو إحنا في البصرة قريبين، وشبكة قلت لك يعني ما عندنا شبكة، مو ذي الشبكة، بس بالطريق يعني. خذت نص ساعة هيكي، مو ذيك الأهمية يعني.
0: زين إيش قد يعني الراديو تحس إنه هو جزء من حياتك مقارنة بالسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: مهم يعني، مهم. الناس أكو ناس يسمع يعني، أنا بالبصرة يسمع راديو يستفاد من عدة، بإعلان، بشغلة يعني، يستفاد له بكلمة، يستفاد له بشيء. بس إحنا قلت لك مع الأسف ما عندنا يعني شبكة، ما نستفاد من عدة، بس بالبصرة نستفاد من عدة أكيد.
0: نسمع رأيك أم حسن.
2: هو شوفي الراديو جزء من تاريخنا، احنا بالتسعينات اصلا الراديو ما يتقارن ويا التلفزيون، بس بالوقت الحاضر التقدم والتكنولوجيا تعرفين، واصلا التلفزيون بدت الناس تنسحب من عنده، فكيف ما الراديو بقت هميا يعني اكثر شيء بالسياره ينسمع. نعم، وتعتمد على اثنين نقطتين، اهم شيء القوه البث، لان شوف مرات نوصل المناطق بث، وثاني شيء البرنامج أو الإذاعة، يعني الموضوع اللي تتناوله، مثلا موضوع طارئ بالساحة، يعني موضوع متداول مثير للجدل، موضوع مهم سواء كان سياسي اجتماعي ثقافي، يعني هاي هم تعتمد على الموضوع يعني المهم. مرات يعني احنا بالطريق مثل ما قال أبو حسن، يعني بالطريق رأسة يقوى البث، فإذا بموضوع مهم، موضوع سواء كان سياسي ثقافي اجتماعي يشد انتباهنا.
0: انت شنو يشدك؟ انت شنو اكثر شيء يشدك غير المواضيع اللي هي مثيره للجدل، ومثل ما نقول هسه يعني خبر حديث او عاجل، بحيث كل احنا ودنا نسمع شنو بعدين بعد نتيجه هذا الخبر غير هاي الاخبار؟
2: هي طبعا يبقى الوضع الاقتصادي السياسي، لان هذا يخص حياتنا يعني الاولويه. نعم. الموضوع السياسي بقى، الموضوع الاجتماعي او الموضوع الترفيهي يعني اكيد، بس يبقى يعني اللي يخص حياتنا هو الاقتصادي والسياسي اكيد الاولويه. يعني قلت لك وبقت على نقطتين، قوه البث والموضوع او المحاور او المذيع، يعني طريقته تبقى هي الفيصل، يعني شدنا نستمع، بس هو يبقى الراديو بالعكس، احنا نحله لان جزء من تاريخنا الراديو. يعني احنا بالجامعات كنا راديو نسمع الاخبار، شيء ماكو تلفزيون، فبس بسبب التطور والتليفون والسوشيال ميديا اكيد. يعني قلل من دوره. نعم.
0: المذيع ومقدم برامج إلى تأثير زين ويشد المستمع أكثر ممكن من عنوان الحلقة أو عنوان الموضوع، شو تقولي؟
2: لا أكيد، لا أكيد، الفحوى الموضوع، يعني هو مذيع وإلى شخصيته إلى أفكاره، بس إذا موضوع يعني ما له علاقة، ما مرتبط بينا، ما مؤثر، إن أكيد لا يبقى هو المذيع إلى مكانته وإلى، بس يبقى الموضوع أكيد.
0: تحبين البرامج الجدية وممكن تحصلين من عندها معلومة مفيدة، ولا تحبين البرامج لا الفكاهية العفوية الترفيهية؟
2: لا أكيد أكيد المواضيع الجدية، يعني الجدية أكيد، المتعلقة بالبلد، المتعلقة بالوضع العام، أكيد يعني هاي الأولوية إحنا، يعني حتى بالسوشيال ميديا من نرجع لها يعني أكيد.
0: زين، تحبين البرامج اللي تكون لها علاقة بالناس ومشاكل الناس، زين لها علاقة بتجارب الناس، حياتهم الشخصية، مرات إحنا نسمع نقول خلينا نسمع هذا رأيه، خلينا نسمع وجهة نظر فلان، نسمع للناس.
2: أي أكيد أكيد، تجارب الناس خبرة يعني، وتبقى مثل ما قلت هم شخصية المذيع والمحاور شلون يدير، أي أكيد شلون يدير الموضوع، شلون يعني يشدك يخليك تحكي. هسه مثل حضرتك رجعت الذكرياتنا للراديو، فاجأتي شوي، فاجأتينا بالموضوع بس رجعتينا يعني، يعني
0: في البداية من قلت لك مرحبا أنت شوي ترددتي يعني أنه ما ردت تكملين وياي،
2: بس نحطينا بالموضوع يا أخي، خليتينا جزء، استعادينا ذكرياتنا. لا بالعكس يعني، شوف شخصية المذيع بس تبقى فحوى الموضوع. أي يا ريت يعني يركزون أكثر، وبرأيي تأثير السوشيال ميديا خلي على الشباب، على مجتمعنا، على عوائلنا، يعني للأسف هاي الثورة يعني هي حلوة، التكنولوجيا حلوة، بس إحنا إجتنا دفعة واحدة، كلها إجتنا دفعة واحدة، هناك بالمجتمعات لا بالتدريج، ودائما السماء التكنولوجيا مفتوح، يعني لو أكو يقننون أكثر
0: إن شاء الله. حبيبة قلبي شكرا لكم، الوقتكم يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام اسعد.
0: ام اسعد اهلا وسهلا بيك ام اسعد. ام اسعد عرفينا بالحلوين.
1: زينب خريجة اللغة الانجليزية.
0: تمام.
1: تربية انجليزي. حسين ابني.
0: الله يحفظهم لك يا رب ويخليهم. ام اسعد احنا اليوم نريد نسولف على الراديو. هسه لو نرجع الايام قبل ايام قبيل، واكيد انت تستذكرين هذا اني راديو له طعم خاص، رغم هسه احنا التكنولوجيا والسوشيال ميديا ممكن مواقع التواصل الاجتماعي اخذت شوي جانب، يعني معلومه اذا اريد احصلها ما مضطر البرنامج الفلاني راح ينطيني المعلومه، ممكن انا احصلها زين عن طريق السوشيال ميديا. فاحنا اليوم نريد نسمع رايك، شنو هي المواضيع اللي انت تحسيها قريبه لحياتك، المواضيع اللي تستهويها تحبين تسمعيها من الراديو، وبنفس الوقت علاقتك بالراديو شلونها؟
1: احب الراديو، انا قلت لك دائما اهوى انه اشتري الراديو، معلومات دائما اطلع عليهن عن الامراض، عن الدكتور، شغلات العلاجيه احبها، وانا همينه مدرسه.
0: نعم.
1: مدرسه اجتماعيات.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك. فاحب اسمع معلومات دائما.
0: يعني تحبين البرامج الصحيه اللي تنطي معلومات صحيه؟
1: احبها، الانواع الفيتامينات عن الجسم عن العظام، من النوع دائما اسمع معلومات هالشكل.
0: يعني تعتبرين الراديو هو مصدر للمعلومات المفيده؟
1: زين. القران اوقات همينه، يعني دائما احب استمع للقران، احب دائما عندي راديو افتحه واشوف هالمعلومات. قبل اكو قنوات هواي بالراديو، يعني انا ناسيتهن القنوات ما اتذكرهن بالضبط، فاحب استمع لهن.
0: عندك راديو بالبيت؟
1: ردت اشتري، يقولوا لي ما توصل القناه ويصير مشوشه.
0: ايش انتوا وين مكانكم؟
1: احنا مو هنا بيتنا. لا لا مو بالبصره، بالديار بيتنا. انا بصراويه بس متزوجه يعني بالديار.
0: اي
1: بالضبط. فاحب استمع واشتري، بس ما شي يقول لي مشوش ضاله، بس احب الراديو. قبل كلش هواي افتح الراديو من بالمطبخ انظف افتحه وبصوت عالي.
0: تحسين راحت ايام لولا؟
1: اي بس ايامها حلوه والله، احلى من هسه. الاغاني العراقيه الحلوه مالت قبيل.
0: عندك شان اكو فد برنامج معين او مذيع معين او مقدم برامج بحيث تنتظرينه بالساعه الفلانيه انه راح يقدم برنامج؟
1: لا يعني هيك منوع. اي اغاني قبل، احنا قبل كنا نسمع اغاني مثلا فؤاد سالم، رضا الخياط، ياس خضر، يعني اغاني حلوه. حتى دائما كنت اقول الجهال يقولوا اغاني قبل بها معنى مو مثل هسه.
0: نعم.
1: اي
0: زين، الراديو تحبين يكون هو جزء من حياتك هسه بما انه انت تحبينه؟
1: اي مهم اعتبره دائما، مثلا عندي وقت فراغ احب استمع وانا اخلص. بعد انا تدري لا عندي اطفال صغار، فيعني تنشغلين بي تستمتعين بمعلومات.
0: تحبين تكونين انت جزء من هذا البرنامج؟ يعني تحبين في بعض الاحيان اكو برامج بيها مشاركه المستمعين، يعني اتصالات؟
1: اسمع الاتصالات، المشاكل اللي يتعرض لها.
0: ما يعجبك انه انت تتصلين؟
1: كلش يعجبني والله، يعجبني. اي
0: شاركتي في يوم ما؟
1: لا ما شارك
0: للاسف. ها
1: ما مشاركه والله. هم البيئه لا تنسين لها دور. اي مو كل واحد يقبل. انا والله يعني اهلي تدرين بهم هنا بصره وهاي عادي، بس المقابل بعد لا يختلف شويه.
0: بس احنا خليناك تشاركين بالبرنامج هسه. انت ممكن تسمعين صوتك مثلا بنفس الوقت انت شاركتي.
1: ان شاء الله
0: هسه احنا وفرنا، حققنا حلم من احلام.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شنو رايك بالبرامج اللي تعتمد على اراء الناس، بما انه هسه انا برنامجي جاي اخذ بي اراء الناس؟
1: كلش حلو، معلومات هواي، استمع لقصص الناس، المشاكل الناس، للحلول. اي لا بالعكس،
0: تستفادين من تجارب الناس.
1: احب المعلومات، هاي طبيعتي كلش هواي. دائما حتى اقول للجهال اقول معنا انا استمع للشغلات، المعلومات الصحيه، دكتور الفيتامين، بحيث حتى اجيب. يعني مثلا يطلع في برنامج خاص عن الفيتامينات، دكتور شنو يقول معلومات، واجيب الفيتامينات اللي اشوفها مناسبه لعمري. دائما جاي اشتري فيتامينات من اسمع الدكتور مثلا شنو ينطي من نصائح. فقلت لك الراديو ككل احب، الاغاني مالات القديمه، كل شيء الاسئله والاجوبه، مشاكل والحلول.
0: شنو الشغلات اللي تخليك انه انت تغيرين المحطه، الموجه تغيريها؟ ماكو شغلات لا والله تخليك عندك استعداد الطريق يطول.
1: وانا ضايجه وتعبانه نفسيتي ما احب اسمع، مثلا اتجه انه اسمع لك اغنيه مثلا او افتح قران.
0: ممكن.
1: اي افتح قران، احب القران.
0: تحبين البرامج الجديه؟
1: مثلا يعني شلون؟
0: يعني مثل برنامج سياسي
1: اي شكو بيها معلومات شكو بيها. بالعكس قلت لك انا احب اطلع منوعات مو نوع واحد اي يعني احب كل شيء استمع له.
0: تحبين البرامج الفكاهيه البرامج العفويه
1: اي اوقات مثل اذا هاي اسمع واضحك هم من الانسان اوقات تضايج مو كله ضغط نفسي
0: زين
1: والله هم استمع
0: صح. سؤال اخير لحضرتك ام سعد، لو انت في يوم ما خلوش مديره اذاعه مديره محطه اذاعيه لو يوم واحد، شنو البرنامج اللي عجبك تسوينه انت؟ لانه انت تحبين المنوعات وتحبين الاغاني وتحبين القران وتحبين الاخبار السياسية كل شيء تحبين، بس شنو انت ودش؟ يعني مرات احنا من نسمع شو يقول الله لو هسه انا بمكانه واطلع بهذا البرنامج او بهاي الحلقه شنو
1: مثلا احكي كنصائح عن الحياه. هسه انا حتى طالباتي دائما من اقعد وياهن واشرح لها اوقات مو دائما كله لود وضغط، اسولف وياهن انصحهن عن مستقبلهن عن حياتهن، دائما اقلهن مو انت صغيره تفكرين بالزواج
0: والارشاد التربوي
1: بالضبط، دائما اقلها ترى كل شيء يجي الا المستقبل ما يجي. هسه حتى انا هاي بنتي دخلتها انجليزي دائما كانت تتعرض للخطوبه هواي، قلت لها لا كضي شهادتك ودائما تجيش تالي الزواج يجي. الزواج انا ما اعتبره مهم، احكيك الصدق اهم شيء شهاده المراه، لان حتى الرجال دائما يستضعف المراه بدون شهاده وجاي يشوف حالات هواي طلاق جاي يصير، بس المراه المسيطره. فدائما انصح طالباتي بهذا الكلام.
0: تحبين برنامج تنطين به نصائح وارشادات؟
1: احب النصائح.
0: عاشت ايدك حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك، عيني مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
0: الله يحييك. أمنو؟
1: أم مصعب.
0: أهلا وسهلا بيك أم مصعب. مرحبا.
2: حياك الله. أهلا وسهلا
0: مصعب. أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف علاقتكم بالراديو. لا زالت العلاقة طيبة ونعتبر الراديو هو جزء من حياتنا الروتينية ولا راحت أيامه؟
1: لا والله بالنسبة لي راحت أيامه. ما أسمع راديو. هاي عندنا شاشة نفتحها مثل إذا قرآن أو النقال. فقلت لك هو يعني النقال والعلاقاتهم الفيس بعد شغل المساحة اللي كنا نستغلها بالراديو.
0: أيام قبل.
1: أيام قبل لا والله. أنا بالنسبة لي عاد عندي راديو خاص بين أخلي يمي أسمع بيه قرآن أسمع بيه برنامج. فيعني كان إلى دور. لكن حاليا لا والله.
0: أم مصعب بما أنه أيام قبل أنتي كان عندك راديو صغير، شنو أكثر البرامج اللي تستهويها؟
1: هي البرامج الدينية بالنسبة لي أنا. أي يعني تعرفين أنا بهيك عمر يعني شنو أريد أتابع؟ هي برامج دينية، إذاعة قرآن كريم. احيانا يعني مثل يقولون هيك برامج تحكي عن التطور او مثل اخبار اللي الواقع مالتنا. هذا اللي
0: بهذا تميلين للاخبار اكثر ولا للبرامج؟
1: لا لا الاخبار اكثر شيء. اخبار البرامج متعلقه اكثر شيء بالاخبار والاحداث اللي تصير حوالينا.
0: زين البرامج في بعض الاحيان اكو برامج تشد بحيث انت تقولين ما اتمنى انا أغير المحطة أغير الموجة. لابد أكو فد سبب معين، يعني مثلا موضوع الحلقة، صوت المذيع، مثلا معلومات اللي جاي أقدمها. شنو أكثر شيء عجبك دائما؟
1: أي هي كانت أكو برنامج والله نسيت اسمه، هو يحكي عن يعني شلون قصص البشر، الناس شلون تتعامل مع بعض، بس نسيت الاسم يعني ما أتذكر.
0: يعني مواضيع اجتماعية تخص الناس وتجارب الناس وحياتهم.
1: أي هي قلت لك شيء وقلت لك بعد بالإضافة هي البرامج الدينية يعني مثلا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مثلا حياة هي مثل ما تقولين دولي الأعلام اللي بحياتنا. فهي هاي بس قلت لك يعني
0: تحبين البرامج الفكاهية ولا الجدية؟
1: لا الجدية شيء أكيد جدية. أي أي ما شفت أتابع برامج فكاهية على قولتك. ما كان عندنا بالتلفزيون يمكن كنا هذا البرنامج مالت شلون بالله
0: انت الحلو بيش ناسيتين كلها.
1: اي لان بعد احنا مو قلتش نسينا الراديو نسينا حتى البرامج اللي كنا نتابعها نسيناها. لان ما بعد ظل اكو واهس مثل قبل حتى نتحضر ونقعد وعندنا وقت نسمع. احنا اصلا ما صار عندي مجال. فبعد قلت لك ما ظل يشغل مثل قبل عندنا.
0: زين بالله رتبي لياهن بالترتيب حسب اهتمامك انت، التلفزيون ولا الراديو ولا السوشيال ميديا؟
1: السوشيال يعني هي قلت شوي برامج صارت شد اكثر وبها هواي معلومات من كل شيء يحكون على كل شيء يحكون. فهي صارت السوشي اكثر.
0: زين اذا هو نفس بالسوشيال ميديا اللي جاي طرحونه جاي ينطرح بالراديو، شنو اللي يشدش اكثر؟
1: الوقت. احنا هسه من نتابع على قوتش السوشي نقعد شوي يصير عندنا فراغ.
0: نعم.
1: نلزم النقال او التلفزيون نحط على هاي البرامج ونشوف. اما الراديو فهذا لازم يتنقل وياش بكل مكان، فما اقدر انا يعني شنو اخلي الراديو علقته برقبتي وامشي بيه. لا هاي ما يعني الصراحه ما سويتها. اي فهاي شويه من يصير عندي مجال فراغ اقعد بيه نسمع هاي قلتش او نستعمل التلفزيون او قصدي العرف والنقال او التلفزيون اللي بعد غطى على كل شيء.
0: زين نسمع رايك يا مصعب، الراديو يعجبك السمع الصبح ولا بالليل ولا وقت الفراغ؟
2: هو دائما انا من اروح للدوام اشغل الصبح. اي

0: إعلانات، أغاني، أكو محطات سياسة، لا أكو نوع من الجدية، أخبار سياسية مثلا، برامج رياضية، ثقافية، اجتماعية، فأنت من أي ميول؟
1: يعني قصدك هنا بمحافظة البصرة؟ مربد، أزيج المربد، قناة المربد، أي دائما أحط عليها يعني تطرح هاي المواضيع يعني الخاصة بالناس أو بالبصرة.
0: تفضل أنه يكون البرنامج باتصالات ومستمعين وناس تخابر وتشارك وكذا، لو بيها ضيوف تستفيد؟
1: إن الثنين.
0: الثنين؟
1: أي نعم الثنين.
0: شاركت مرة من المرات؟ اتصلت على؟
1: لا لا لا ما اتصلت، لا اتصلت ولا مرة.
0: أكو برامج في بعض الأحيان تكون برامج ومسابقات، مرات نسمع أنه برنامج مسابقات وبجوائز فلانية برعاية فلان، هاي تصير عندك ردة فعل أنه يلا خل أشارك عسى ولا على أنه أربح؟
1: لا لا ما صار عندي هذا الشيء.
0: ما صار؟
1: إيه ما صار عندي هذا الشيء.
0: برامج جدية ولا فكاهية؟
1: لا الفكاهية يعني أشوفها أو يعني أحبها أزيد، أميل لها.
0: تميل؟
1: إيه نعم في بعض الأحيان.
0: تحب البرامج اللي تسمع بيها آراء الناس، تجارب الناس؟ يعني اليوم أنا تمر أنت بظرف معين، بنفس الوقت أنت جاي تسمع هذا البرنامج، طلع لك أحد الـ يعني المشاركين بالبرنامج إنه عنده نفس تجربتك. مرات إحنا خليني أسمع لأن أنا مر بهاي التجربة، خل نشوف نسمع رأيه، نسمع رأي الناس بهذا.
1: إذا مثلاً الشخص هو قدم رأيه هذا عادي يعني ماكو مشكلة، بس يعني أنا ما أحب أشارك بهذه المواضيع لأن أخاف، أي أخاف يعني تدخل بنقاش أو يعني هو رأيه ما يقبل رأيي، فمن هذا الباب أنا يعني ما أتصل ولا أشارك بالموضوع، بس لكن أكون أفضل أكون مستمع.
0: بس أنت اليوم بحلقتنا أنت ما كنت مستمع.
2: ليش
0: أنت مشارك هسه؟ شاركتني ممكن الناس هسه تسمعك. شكرا لكم يا عيني، شكرا لوقتكم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبات.
0: ابو منو؟
1: ابو مريم.
0: اهلا وسهلا بك ابو مريم. ابو مريم، احنا نريد اليوم نسولف عن الراديو، هذا الصوت اللي يدخل بكل بيت بدون شاشه، نسمع اصوات ممكن نحس زين ونتخيل من خلال المقدم والمذيع اللي يطرح في موضوع معين. اكو ناس تحب تسمع اخبار، اكو ناس تحب تسمع برامج، اكو ناس تحب تسمع مشاركات، عندها القدره على انه تتصل وتشارك، تشارك بالحوار والنقاش. فانت علاقتك بالراديو شلونها؟
1: والله نوعا ما قدر، يعني قدر الامكان وقت الفراغ او اكثر شيء بالسياره، لانه تعرفين وقت العمل الصبح بالدوام.
0: نعم.
1: فمرات يعني بالسياره اكيد كل شخص هو يقدر يستمع للراديو.
0: نعم.
1: في برامج والله مفيده، يعني في برامج يعني بها معلومات جيده.
0: نعم.
1: فيها مشاركات حلوه، الواحد يستطلع على هواي امور ما فايدته، يعني ما مو شرط يشوفها بمواقع التواصل الاجتماعي. اي اكو اخبار بالاستديو، الراديو اكيد اكثر اهميه.
0: تحب يعني انت كميولك تسمع للبرنامج الفكاهي ولا الجدي، البرنامج اللي بيه حوار ونقاش ولا اللي بيه اراء الناس؟
1: وهي المواضيع متعدده بالراديو، فهم يطرحون هوايه شغلات يعني مفيده.
0: اكثر شيء يستهويك تحب تسمع له؟
1: والله الاخبار. اي يعني الناس كلها مشغولة بأخبار البلد.
0: نعم. أيه. شنو رأيك بالبرامج اللي تعتمد على آراء الناس وتجاربهم؟
1: والله هي مفيدة. هي مفيدة.
0: مرات أنت تجربتك مقاربة مثلا لتجربة أحد
1: أكيد أكيد أكو ناس يعني توصلت المعلومة وأنت قاعدة بالسيارة.
0: أيه.
1: معلومة مهمة مثلا محتاجتها أنت.
0: نعم.
1: قدرين تحصليها عن طريق الراديو.
0: شنو الشيء اللي يخليك أنه أنت تغير المحطة، وشنو الشيء اللي بالعكس يخليك تكمل تسمع
1: المحطات؟ حسب اللي البرامج اللي يثبتها، هي حسب المواضيع المهمة اللي يدزها.
0: تحب تكون أنت جزء من أحد البرامج؟ يعني إذا تسمع برنامج بحوار ونقاش وأنت يعجبك أنه تتصل وتشارك، ولا لا بس تسمع؟
1: لا والله بس اسمع، لأنه ماكو فراغ.
0: يعني لأن ماكو فراغ تحب البرامج اللي تناقش بيها مشاكل الناس اليومية وروتين حياتها اليومي؟
1: يعني بعض الشيء
0: أكيد كل محطة بيها، يعني إحدى الفواصل هي إعلانات من ضمن فواصلها، يعني مرة من المرات شدك فد إعلان معين، أخذت الرقم التليفون واتصلت عليهم، حسيت إنه هذا الإعلان ممكن يفيدك؟
1: لا صراحة لا. لا.
0: زين، شنو الموضوع اللي إذا سمعته بعنوان حلقة تحس إنه لازم تكمل وتسمع؟
1: أكيد مرات المواضيع الدينية. أي. واحد يستوجب انه يسمعها للاخير.
0: قصص ما قصص، يعني هاي تشدك مثل خبر سياسي عاجل ورياضي؟
1: اكيد السياسيه هاي كل البلد الناس كلها مهتمه بيها.
0: انت قلت انه انا من اكثر الاوقات اللي تسمع بها الراديو وقت انت طالع بالسياره. زين، يعني تحديدا فتره الصبح، ظهر، عصر؟
1: صحيح، فتره الصباحيه.
0: تعتبر انه انت الراديو هو مجرد للتسليه، تقضيه وقت لان مسافه الطريق عندك وتريد تقضي وقتك، ولا هو ممكن تعتبر الراديو هو مصدر للمعلومه؟
1: اكيد مصدر للمعلومات، يعني كثير من المعلومات، يعني ومصدر للاخبار ومصدر الواحد يتعرف على الناس وهواي امور بيه.
0: حسب وجهه نظرك صوت المذيع وطريقه تقديمه ممكن تخليك انه انت تحب الموضوع ويشدك اكثر على مود تسمع له؟
1: طبعا هذا اكيد، لانه المذيع له خبره وله فن بالتعليق وبالاطراء، يعني اكيد المذيع له دور كبير.
0: زين، لو انت انطيتك يوم واحد تكون مدير لمحطه معينه، شنو البرنامج اللي عجبك انت تقدمه؟
1: هذا مو اختصاص،
0: مثلا بحكم انت تسمع للراديو وتسمع عدة برامج، ما في يوم قلت اتمنى اكون بمكان هذا المقدم؟
1: لا، هاي شغله اعلام،
0: مو يمك، مو جوك.
1: مو جوك.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا، وقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو سيف.
0: اهلا وسهلا بك ابو سيف. انا ما اريد ابرد شايك.
2: لا عادي.
0: فانت خذ راحتك. زين ابو سيف، احنا اليوم نريد نسمع شنو هي علاقتك بالراديو، يعني بعدك من هواة الراديو، تستذكر ايام قبل وتحن له ولا لا ايام راح؟
1: والله يعني بالآونة الأخيرة أنا جاي أشوف الراديو بتطور بالعراق، تطور عجيب يعني، لأن إيه يعني أولاً نحن الأيام قبل، والبعدين جاي يختارون بالراديو برنامج كلش يعني تاريخية وفنية ورياضية قديمة يعني، وكل المجالات مبدعين يعني بهذا المجال الراديو صراحة.
0: أكثر شيء يعجبك بالراديو أو تستهوي، يعني يعجبك أنه أنت وين ما تقول لا خل أوقف، خلي أكمل، خليني أسمع بحيث حتى المحطة ما تحاول تغيرها؟ البرامج الاجتماعية، الثقافية، الصحية، الرياضية، السياسية ولا الأخبار؟
1: والله كل المجالات، ليش تشذب عليك؟ كل المجالات الفنية، السياسية، الرياضية، يعني جاي يختارون، وعندنا مذيعين يعني مبدعين جاي يشوفهم وجاي يختارون يعني فقرات كلش حلوة جاي نشوف بالآونة الأخيرة.
0: تتوقع المذيع ومقدم برامج إلى دور وتأثير على المستمع أنه هاي المحطة ما يغيرها؟ خل أسمع.
1: مليون بالمية، مليون بالمية. كل مذيع إلى فد ميزة يعني بخلال ثقافته وخلال القاءة وخلال يعني ما يقاطع المتحدث، فأكو واجد يعني جاي نشوف مبدعين بهذا المجال، أكو لا يعني من نشوف بعض المذيعين يعني لا والله تعبانين يعني جاي يشوف، بس أكو ناس جاي تشتغل يعني على نفسها.
0: تعجبك البرامج الجدية بس تأخذ من عندها ممكن معلومة مفيدة، ولا البرامج الفكاهية، ولا العفوية؟
1: والله العفوية يعني أشوف العفوية حلوة يعني، دائما العفوية تكون أحلى يعني، يعني تدرين أنت أوقات عمل وضغط وما شنو، فنفكر بالعفوية يعني كل شغلات يختارون.
0: تسولف وتسرد عن حياتك ها؟
1: أي طبعا، أي صحيح والله أي. فدائما احنا من جينا مثل ما يقول شوي كبار، فنحب الشغلات القديمه، ظلينا نحن على الشغلات الحلوه والراقيه، ما جاي نفتقدها هسه يعني. يعني هذا الجيل شويه مهتم بنفسه اكثر من اللازم، بس بنفسه اي اي. هاي جاي شوف،
0: اذا اجي اقول لك ابو سيف رتب لي حسب اهتمامك، التلفزيون ولا الراديو ولا السوشيال ميديا، تعتبره ممكن واحد من عندهم جزء مهم من حياتك؟
1: يعني بالفقره الاولى السوشيال ميديا. نعم. الفقرة الثانية راديو أكثر من التلفزيون يستهويني أنا.
0: إيه. تشغلون تلفزيون عادي تتابعون برامج؟
1: والله طبعًا أكيد نشغل ونتابع برنامج وهذا، بس عارفين يعني الآونة الأخيرة جاي نتابع أكثر شيء المدير كرة قدم، ما كرة قدم هاي الدورات الحلوة. إيه.
0: أكثر الأوقات تسمع بها الراديو؟
1: يعني بالسيارة. إيه.
0: فترة صبح ظهر.
1: والله مفكر يعني أجيب من راديو أخليه عندي بالغرفة مالتي الخاصة يعني. إيه والله العظيم، لأن أعشق الراديو أنا.
0: فد محطة مميزة تحب برامجها أو سياستها ببث البرامج؟ يعني أكو بعض من يعني بعض من المحطات هي تكون عبارة عن أغاني وإعلانات، أكو أخبار، أكو لا تطرح مواضيع وبرامج وتقدمها.
1: والله أنا يعني مو مجاملة أنا متابعش بالراديو، جاي أشوف إن طروحاتش كلش حلوة، وجاي يعني سلطين الأضواء على فقرات كلش حلوة يعني تهم المجتمع وتهم الثقافة العامة، يعني صراحة مو مجاملة.
0: بما أنه أنا ملتقية بيك سابقا وهاي هسه هم جاي التقي بيك ونسولف، تحس إنه البرنامج عفوي بما أنه أنت تحب البرامج العفوية بعيدا عن الفكاهية والجدية؟
1: والله عفوي 100%، وإلقائك وترتيبك ووضعيتك والله العظيم، ونور محمد ما جاي أجامل يعني راقية بشكل، الله يوفقك إن شاء الله ومن هل الأحسن. إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، والتوفيق للجميع إن شاء الله. سؤال أخير لحضرتك، تحب تشارك بالبرامج؟ يعني تسمع في بعض الأحيان إحنا بالراديو نسمع أنه البرنامج الفلاني مثلاً أكو فد مسابقة معينة أو طرح فد موضوع قابل للنقاش والحوار، شدك هذا الموضوع؟ عندك القدرة أنه أنت تتصل على هذا البرنامج وتناقشه؟
1: والله إذا كان يعني الوقت مسموح به يعني عادي عادي، ما عندي مشكلة، بالعكس عندي جرأة ناقش واتصل واشارك بالمسابقة. يعني قبل فترة اشتركت براديو شناشيل بشنشل مول، اي وحتى ربحت جائزة يعني، هاي ما فترة يمكن فترة قليلة، قبل فترة قليلة. اي والله اي والله يعني هيك افترت خطية مذيعة كانت سورية، اي بس ما توصل يمك يعني الأمانة، احنا المنتوج الوطني يعني يختلف. اي والله
0: اي، فعلا عندك ما عندك مشكلة بهم بالمشاركة والاتصال و...
1: بالعكس ماكو أي مشكلة، بالعكس والله.
0: شكرا لك أبو سيف وشكرا لوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني، حياكم الله.
0: الله يحييك. ابو منو؟
1: ابو منتظر.
0: ابو منتظر، الله يساعدك.
2: الله يساعدك.
0: شلون الصحه؟
2: الله يسلمك حبيبتي.
0: اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف وياكم على موضوع الراديو وعلاقتك به. تسمع له؟ اكو فد برامج معينه تشدك بحيث اذا انت بمكان وتسمع لهذا البرنامج ما ودك انه انت يعني تبتعد لحد ما يكمل البرنامج؟
1: هو شلون صار احنا عدنا نشتغل نسمع الراديو؟ لان فتره انقطع عدنا، اعتمدنا على التلفزيون نقالات اكثر شيء. بس عندما اصعب سياره حلو نسمع على المجتمع او على العوائل البصريه القديمه يسولفون، اكو قنوات. اثنين بالنسبه للاخبار العامه يعني اكو شيء سلط على الضوء حلو، هاي السريعه.
0: نعم.
1: خوش حكي. وهواي عندنا هنا قنوات البصره حلوه مثل تايم سكوير او المربد او هذن القنوات الحلوه ينطونا شنو احداث بالبصره حلو جاي نسمع عن طريقهم. اكو شغلات اسانه شغلي بالعشار، نسعد بيت نوب الخصيب، نسعد نوب الخصيب بالعشار، السواق شلون هاي، اكو شغلات نستفاد من عندها. اسمع الاحداث اللي صارت بالبصره احنا ما نعرفها او ما سامعين بيها، تمام؟ مثلا على الاخبار المحليه او الاقتصاديه او اي شيء كان بالمحافظه مالتنا. هي هاي
0: يعني اكثر المواضيع تشدك انه الاخبار العاجله ولا هي المواضيع الاجتماعيه صحيه ثقافيه سياسيه؟ شنو اكثر شيء
1: هنا مشكله؟ ارانا مختلفه. اللي يعجبنا اكثر شيء بهاي الفتره احنا نريد اكثر شيء توضيح على الاجتماعيه. هسه الاخبار السياسيه ملينا من عندها، الاخبار الاقتصاديه تعبنا من عندها، نريد الاجتماعيه. ترى خلينا نقول استاذ العزيزه، المجتمع تفكك، الاسر جاي تفكك بسببنا، بسبب هاي الاخبار. انتمينا كلش الاقتصاد، انتمينا قبل نروح نسمع مثلا على الاخبار على الهوسه هاي المجتمعيه يطلعون الاخبار. ليش احنا بالاخبار اغلبيه الاخبار مالتنا نطلع قبل هذا رمال ضابط وهذا سوى شيء وهاي قتل زوجه؟ ليش ما نطلع حضارتنا احنا خاصه البصره؟ ليش ما نسولف على حضارتنا، على طيبة أهلنا، على هاي السوالف بالبصرة الحلوة، الإعمار؟ ليش قبل خاصة الأخبار يجي قبل هيك جرمة صارت؟ ليش إحنا ما نسولف هذا؟
0: أنت طالع من الصبح وعلى باب الله مثلاً وتسمع لك فد خبر
1: مزعج،
0: يعني تحس إنه يومك كله امتلأ بالطاقة السلبية.
1: أحسنتي. ليش ما نسمع أول الصبح فيروز شحلاته تندق بالإذاعة؟ ها؟ خوش حكي. واسمع فد يعني سوالف حلوه عائليه مثلا على سوالف هنا القديمه على البصره، هيك صار بها اعمار، هيك صار بها انفتح موض، هيك صار تاسيس، هذا الحلو. ليش اخبارنا احنا دائما يعني محترمات القنوات الباقيه اخبار قبل حرب قتل هي صار كلها سلبيه؟ ليش؟ بينما بالعكس مجتمعنا خاصه العراق وبالخصوص البصري مرح ويحب التفاؤل ويحب كل شيء عادي لولا.
0: البرامج الجدية اللي يصير بها حوار ونقاش وضيف جدي، ولا لا البرامج الفكاهية، البرامج اللي تنزل للشارع، اللي تنزل بين الناس، اللي ممكن تأخذ آراء ووجهات نظر العالم؟
1: هاي الفكاهية الآراء أنا هاي أحبنها، الجدية ومشادة بالكلام من هذا وهذا ما أحبها، ما توصل نتيجة، تخرب ما تعمر. لكن حالات البشر فكاهي وسوالف حلوة هاي على المجتمع اللطيف، هي هاي اللي نحبها احنا.
0: شنو أكثر شيء تتمنى تسمعه بالإذاعة بشكل عام؟
1: بشكل عام قلت لك انا احب على مدينتي البصره، هيك صار بها اعمار، هيك ترتيب بيها، هيك تنميه صار، هذا الشارع تبلط. ما احب هاي السلبيات اللي صارت، يعني بفان شيء صار قتل، هذا تهجر، هذا يعني هسه اكو سالفه عندنا جاسر بكل محافظه مو بس بالبصره، هاي سالفه البيوت العشوائيه او التجاوزات. يعني الدوله هسه احنا ما نذب العطا كله على الدوله، صح المواطن عنده اسلوب او غلط بالمكان اللي قاعد بيه، لكن اليوم الدوله أنا ما عندي مكان أشتري البيت، تمام؟ هاي الدولة توفر لي معيشة لازم، بس شنو بالمقابل أنا أدفع مال، بس شنو بسيط على قد عيشتي. كمثال نقول هذا موظف معلم جديد هسه أبسط الأمور، هاي 19,000 ضاني حد الآن بدون راتب 19، وأنا واحد من عندهم، أنا وزوجتي اثنيناتنا 19، تمام؟ قاعدين بيت أجار، عدل ولا؟ زين أنا 9 أشهر ما عندي راتب، من 12 وهذا احنا راح نطب التاسع، هسه صح اشتغل اعمال حره، لكن شديد كيفي معيشه عندي 4 جهال، عدل ولا؟ زين كلهم مدرسه، اليوم المدرسه عارفين انت صار باص نقل من مدارس، فقلت لك احنا نذب عاتق الحكومه اللي جبناها على العشوائيات هاي، خو ابني بدور مكان سكني، مدينه مثل ما باني، هسه اروح مدن بنوها هاي الامال والنرجس، طبي لها تقدرين تشتري بيت بيها؟ اجار ما تجرين بيها، ليش؟ مبالغ مو بالخيال. مو بالخير، انا راتبي 350، بيت اشتري ب 450 مليون ماكو شيء، أدلة ولا حدث العاقل ما يعقل. حلو بصرتنا حلوة، محافظنا ما شاء الله حلو جاي يشتغل، بس هل القب السعر ديش؟ يعني أكو مكانات ذاك يوم أنا أقلب التلفزيون على تيك توك بأربيل بيت مرتب 150 ما جوز يمكن سعره 50 مليون 45، بينما هنا بالبصرة مثل المناطق الريفية بالخصيب تنومة 70 وفوق يسمونه زراعي، والزراعي هسه ما شاء الله ما نعرفه زراعي ظل ما نعرفه أصولي مو أصولي، يجي حاط لك بيه 70 مليون وجاك بيشفل قشطة، المواطن شنو ذنبه؟ ليش ما الحكومة تباشر بهاي سالفة الزراعي؟ عم انتم من تبيع بالبستان من باع غير اكو حكومه غير التصلاحيات، ليش ورد العالم انا عدل ولا ليش ذبت الوادم هذا الهجم بيته وهذا الطاح؟ ما عندنا اشتري الملك اليوم الملك بس الارض 100 مليون.
0: هسه انت ذكرت واحده من المشاكل اللي جاي يعاني من عدها، هسه احنا محافظه البصره تحديدا وانت احد الاشخاص اللي تعانون تعيين ملف 19,000 ولحد الآن ماكو راتب لمدة 9 أشهر. هاي مشكلة اجتماعية، تحب أنت تسمع لهاي المشاكل الاجتماعية حتى لو أول الصبح؟ ما طول هي من ضمن حياتكم وجزء من حياتكم، خبر حلو
3: يكون من الصبح، يعني خبر حلو انه يعني انطلقت رواتب 19، انه هيك حقوق المعلمين هيك حقوق الموظفين، يعني ليش ما نسمع هيك خبر؟ ليش ما نسمع انه متظاهرات والشغف وصايره بيناتهم وطقوهم، ويعني ما نعرف مستقبلنا اصلا وين معلقين احنا، وانا خريجه قديمه يعني
1: دارس وتعبان، ويجي لي ما نستهزئ بالشرطي لكن يضربني بقنبله، يعني هاي دراستي وانا ادبي وترتيبي عليش هي غير حق من حقوقي انا؟ هو لا تدرسون عمو هيك عندنا احنا ترتيب بعد لا حيدرس اسد الماده كليات والمعاهد عدل ولا
0: ان شاء الله نتامل خير. انت هسه فرغت الطاقه السلبيه اللي انت تسمعها حسب الشيء اللي انت جاي تعيشه زين، بس احنا كل هذا ونقول نتامل خير ما طول على قولتك المحافظ جاي يشتغل، محافظتنا حلوه اكو هواي تفاصيل بيها، احنا هواي مستجدات احنا ترى جاي يصير
1: الحين. استاذ العزيزه ترى احنا من نحكي على ملف 19 محافظه هنا مو يم شغله، يم الاعلى من عنده اللي هي الوزارات الماليه او رئيس وزراء من صلاحياته، هو رجال يقول لك انا امشي بهذا الشيء، خو مو يم يقدر يعطي فلوس هاي للمركزيه، هو بالنسبه لي اعتقد لو كان على المحافظه لا كان مشى هاي الوادم، لانه ابن البصره وعارف له تمام؟ فهي مشكله من هناك.
0: على كل شكرا لكم يا عيني، شكرا لوجهه نظركم، مع السلامه.

0: وعلى الختام، اختلاف اهتماماتنا هو اللي يخلي البرامج الإذاعية متنوعة وحلوة، لأن كل مستمع عنده موضوع يهمه، قصة يحب يسمعها ورأي يحب يوصل له. شكرا لكل مستمع شارك ويانا، ولكل شخص اختار يكون هو صوتنا جزء من يومه. أكيد إن شاء الله نبقى دائما نحاول نقدم لكم مواضيع تشبهكم، مواضيع تهمكم، وتخليكم تحسون إنه هذا البرنامج هو خاص بكم، مو بس ينحكي لكم وإنما حتى ينحكي وياكم. دمتم بكل خير، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي، وتحيات المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير. تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

وانا العارف بحال شبيه وشلون العشق انواع العشق انواع لكن عشق العيون يذوب ارواح ويتعب.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 من يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد

كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديموغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. ثلثا سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحا إن اتجاها معاديا أو رافضا لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، وشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفردا. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و 45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحاً لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

يتبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيرا للترفيه.

لم يكن أحد يتصور أن يأتي اليوم الذي تتطرق فيه التقارير والخبراء من أزمة ديموغرافية فيها تخمة إنجاب وقوة عمل شبابية ضاربة إلى تخمة شيخوخة وقوة عمل شبابية تبدأ في التقلص. المجتمعات العربية الشابة تتجه صوب الشيخوخة وتضاءل قوة العمل. ربما لم تتراجع معدلات المواليد في الدول العربية إلى درجة مطالبة المواطنين أو تحفيزهم من أجل مزيد من الإنجاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.

0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بوصلة البصرة نحو السعودية، منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع آفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي، تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وصفوان مع الكويت، تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممراً برياً رئيسياً لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
2: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير مواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن يكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
1: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
3: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وبين السفارة السعودية في بغداد، انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بيننا ما بينهم فيما يخص المسافرين.
1: من جانبه، يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
4: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة، باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا، يعني وردة ملف هندية ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماوة كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع، صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة، ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة نظم الدولية.
1: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wal-Qur'an al-Majid. الآية الكريمة تضمنت نعتا للقرآن الكريم سيكون في هذه الليلة المباركة موضع بحثنا. ولكن قبل البحث لابد من مقدمة. هذه الحروف اللي موجودة المقطعة في اوائل السور كلها اجت في معرض القشم، يعني مثلا حاميم، الف لام ميم، صاد مثلا، قاف، سواء الحروف اللي اجت بشكل فردي او الحروف اللي اجت اكثر من حرف واحد، يعني مثل حاميم عين سين قاف. ترى اذا ما صعدونا واحد لفوق اليوم ما افهم اقرا ابدا، ها صعدونا لفوق هاي الباب اللي يضربون بها والنساء ذني نزلونا اللي جوا، والا تبقى المشكله قائمه. يعني الحروف المقطعه في اوائل السور سبق في اكثر من مره انا تناولت معانيها اللي نص التفسير عليها، لكن هنا اشياء لابد من لفت النظر اليها. اولا احنا نعرف العبادات عندنا ثلاث اقسام، عندنا قسم من اقسام العبادات، العبادات اللسانية، وقسم من اقسام العبادات، العبادات الجارحية، وقسم من اقسام العبادات، العبادات القلبية. العبادات القلبية صنفين، اكو عندنا عبادة في واقع الامر تفهم، يعني عبادة قلبية تفهم، وعندنا عبادة قلبية تعبدنا الله بها من دون ان نفهمها. مثل شويزين مثل ايش؟ يعني هي العبادات القلبية شنو؟ العقائد. يعني مثلا انا اعتقد بامكان الحشر والنشر، هاي عقيدتي بامكان الحشر، وعقيدتي بامكان ان يبعث الانسان بعد الموت. في واقع الامر هاي عقيدة انا ما اجيت فيها عمياوي، لا لا ابدا، هاي العقيدة انا اجيت فيها عن وعي، اجيت فيها عن فهم. كيف؟ يعني انا اعرف ان اللي يقدر على الابتداء يقدر على الاعادة، اعرف اللي قدر اول الامر يخلق من التراب يقدر مرة ثانية يعيد من التراب. فالمسألة اللي فيها قياس منطقي صحيح. زين، اكو اشياء من هالقبيل، مثلا الله عز وجل امرني ان اعتقد بها، هي من صلب العقيدة القلبية. من صلب العقيدة القلبية بعضها اعقلها، يعني اعقلها عقل كافي، يعني مثلا وحدانية الله، انا اعتقد ان الله واحد، هذا معنى متعقل، لان اعتقد لو تتكرر الالهة اذا صاروا الهين راح تتعارض الارادة، واذا تعارضت الارادة راح يحصل بالخلق تناقض وتضارب، اذا لابد من التوحيد. هذا شيء اعقله، هذا من العبادات القلبية اللي اعقلها. اكو لا عبادات قلبية ما اتعقلها. مثل ايش؟ مثلا اعتقد بصراط احد من الشيب وادق من الشعرة، شنو هو؟ ما اتعقل معناه ابدا. وردت روايات اني اعتقد به بهالشكل، اما شنو معناه؟ متعقل معناه. ليش؟ مثلا ميزان توزن به الحسنات والسيئات، ما اقدر اتعقل معنى ميزان مادي تنحط به حسنات وسيئات، فرد معنى غير متعقل، لكن انا مأمور تعبدا انا اعتقد به. سابين لك شنو السبب، بس خلا اذكر لك الاقسام ونرجع للعلة بالموضوع شنو. اذا عندنا العبادات القلبية صنفين، صنف نتعقل اكو بي مجال لان نتعقل، وصنف ما بي مجال لان نتعقل، وانما
احنا نتعبد به الله امرنا بالتعبد به. اي وحدة. نجي الى العبادات الجارحية. العبادات الجارحية ايضا صنف نتعقلها. مثل الصلاة مثلا. انا اتعقل معناها ان الصلاة اولا بها جانب طهارة ان الانسان يتنظف يوميا. بعدين بها جانب طهارة روحية. انا اعتقد ان الانسان عندما يجلس في محرابه يستلهم الخير من الله عز وجل ويطلب من الله ان يسلكه في الصراط على الطريق المستقيم. فمعنى متعقل جدا. الصيام انا اعرف ان وسيلة من الوسائل اللي تخليني اذا جعت اقدر حالة الجائع. وسيلة من الوسائل اللي تخلي ارادتي تتحكم بغرائزي. وسيلة من الوسائل اللي تخليني بالليل اشعر بالاندماج والوحدة مع باقي المسلمين لان كلهم يتجهون عند الغروب ليتناولوا الافطار انتقالا لامر الله عز وجل. هذا اتعقل. هاي عبادة جارحية اتعقلها. اعرف اسرارها. اعرف فلسفتها قابل للتعقل. اقول نمط من العبادات الجارحية الله كلفني بها لكن ما اتعقلها. مثل ايش؟ مثلا اروح بالحج. امرني الله عز وجل اني اروح الى الحج اجمع حصيات. اخذ هالحصيات وارميها. سبعة. شنو ليش هالحصيات ارميها؟ شنو المعنى؟ شنو الهدف؟ شنو السبب من رمي الجمرات؟ ما اتعقل. قد معنى غير متعقل. عبادة جارحية لكن ما جي اتعقل اهدافها او اتعقل اسرارها. اثنين. اكو عندنا عبادة لسانية. ايوة صنف يعني العبادة اللسانية. صنف انا اتعقل معناه وصنف ما اتعقل معناه. ليش؟ العبادات اللسانية قراءة القرآن مثلا. قراءة الادعية. قراءة الاذكار. هذه عبادات لسانية انا اتعقل معناها. القرآن الكريم اتعقل معناه. ليش الله امرني بقراءته؟ سيمر علينا خلال البحث شنو العلة من قراءة القرآن. زين؟ فهذه العبادة اللسانية اتعقل معناها واتعقل اسرارها. لكنه اكو الفاظ الله تعبدني بقراءتها انا ما اعرف اسرارها. مثل ايش؟ مثل الحروف الموجودة المقطعة في اوائل السور. مثلا الف لام ميم قاف كاف ها يا عين صاد. شنو معناها؟ ما تعقلها. الى الان المعاني كلها تقريبية. زين؟ اذا عندنا العبادات صنفين. صنف ما يتعقله الانسان وصنف ما لا يتعقله. هسه قد يسأل سائل يقول شنو السر ان العبادات بها صنف ما يتعقل؟ العبادات بها صنف ما يتعقل يريد القرآن الكريم ان يضعنا عند حدودنا. كيف يعني يضعنا عند حدودنا؟ يعني يريد يقول ان عقلك الى حد. لا تتصور انت عقلك كل شيء يقدر يفهم او يعقل. لا. انت عقلك حاول ان تقف به عند حدوده لان هو محدود. فالله تبارك وتعالى عندما يتعبدك يقول لك سوي هذا الشيء سويه لان الله يريد تربيتك. انت جملة من الاشياء الان تعيش بها بالوجود ما تعرف معناها. شنو اراد القرآن بذلك؟ تربية عقولنا على الإذعان الى الله. بانك انت لا تتصور عقلك راح يصل الى كل شيء. وترى يوم من الايام بعض الناس تصوروا ان العقل راح يحل المشاكل كلها. كثير من الناس تصور ان العقل راح يخلي الانسان يستغني عن الدين. قال لك الدين شنو يعني حاجتنا الى الدين؟ العقل حللنا المشاكل. العقل قدر يوظف العلم والعلم ما خلى مشكلة من المشاكل ما حلها. النتيجة واذا هاي حلول المشاكل هي صارت مشاكل. نبهجة. حلول المشاكل اللي صوروا ان العقل حلها. هالحلول هي تحولت الى مشاكل. شايف جابوا انظمة. تصوروا ان هالانظمة حلت المشاكل. هي الانظمة تحولت الى مشاكل. اصبحت مشكلة من المشاكل. واذا بالعقل الانساني طفل
وإذا بالعقل الإنساني لا قابلية له على تبين مصلحته، وأن بأمس الحاجة إلى أن يوجه ويسدد. إذن الله إنما صنف لنا العباد صنفين، حتى صنف يتعقل وصنف لا يتعقل، يريد بذلك أن يدرب عقولنا على الطاعة ويشعرنا بأن إحنا إن حدود، مثل ما عيني إلها حد وصوتي إلى حد وقوة بدني إلى حد، عقلي إلى حد أيضا يقف عند هذا الحد. لا بد من إهانة السماء حتى توجه عقلي، لأن بدون السماء ما أقدر أنتهي إلى نتائج. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التفت لي، القرآن الكريم من أين مكون؟ طبعا مكون من كلمات. الكلمات من أين مكونة؟ مكونة من حروف. زين؟ إذا الحرف إيش نعتبره؟ الحرف نعتبره مادة الكلمة، أصل الكلمة، أم الكلمة هو الحرف. شلون يعني؟ يعني مثلا الآن هالنشيج اللي تلبسه أنت، هذا النشيج اللي تلبسه مادته شنو؟ إما أن يكون صوف مثلا أو قطن، هاي المادة مالته. زين؟ كذلك الكلمة المادة مالتها شنو؟ يعني جزءها الأساسي المكون هو الحرف. القرآن الكريم لما يريد يقسم بلفظة مثلا والتين والزيتون وطور سينين، إذا أراد القرآن يقسم بلفظة ذهن الإنسان وين يروح؟ يروح لمعنى اللفظة. لما القرآن يحلف باللفظة رأسا ذهنك يروح لمعناها، معنى التين يعني هالنبات اللي يأكله الإنسان، معنى الزيتون يعني هالنبات اللي يعتصر الإنسان يطلع منه الزيت. زين؟ طور سينين معناه هالجبل اللي حدثت عليه المناجات مثلا. القرآن إذا لما يقسم بكلمة المن يروح الذهن يروح إلى معناها، لكن إذا أقسم بالحرف المن يروح الذهن يروح للحرف نفسه، لأن الحرف واحدة ما بمعنى، فيجي المن الذهن يجي للحرف. ليش أقسم بالحرف؟ أقسم بالحرف حتى أراد الله عز وجل أن يمجد أصل القرآن، لأن الحروف هاي العربية هي مادة القرآن. أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم الحروف التي نزل بها قرآنه الكريم فجعلها موضع تعظيمه وتكريمه. أقسم بها، قال قاف مثلا أو صاد مثلا أو ما شاكلها من الحروف، هاي اثنين ثلاثة. احنا نلاحظ ان الكلمات التي اقسم الله عز وجل بها تجي الى معاني متنوعة، لكن الحروف التي اقسم الله بها رأسا يجي وراها القرآن، يجي وراها التنزيل. مثل مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب يعني القرآن، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن، مثلا قاف والقرآن المجيد. نبهلي دائما الحرف لما يجي في اول السورة يجي من ورادة القرآن. شنو المقصود؟ المقصود ان القرآن الكريم نزل بلغتكم وبحروفكم، فانتم لا تتصورون ان اعجاز القرآن انما صار القرآن معجز لان اجى مثلا بترتيب خاص، لا مو من هالناحية، لكن هو كون كلام الله عليه مسحة الربوبية، الاعجاز جاي منا، والا هو مكون من نفس حروفنا. يعني الان الاديب العربي لما يريد يجيب لنا نص ادبي يقدر يجيب نص ادبي بنفس الحروف، لكن لما يجيب الخطبة تحطها يم القرآن مثل ما تحط الحصو يم الدر. شو شنو؟ انه كلام الخالق على مسحة الجلالة. من بعد هالمقدمة دعنا نعود الى القرآن الكريم. طيب احنا طبعا ليلة في ليلة يظن انها ليلة القدر، لانه الروايات بتقول يطلق القدر بالعشر الاواخر، اكثر الروايات تقول بالعشر الاواخر، يعني ابتداء من 19 الى 29.
بالمفردات 19 21 23 25 27 29 مثلا يطلب بها. زين. وطبعا الله عز وجل انما اخفاه فيها الفترة فيها حتى الانسان بالعشر الاواخر من شهر رمضان يحاول يجتهد يقرب الى الله عز وجل لانه راح يكون قريب من العيد، واذا كان قريب من العيد يريد من الله ان يعود عليه بالرحمة، فاذا اراد من الله ان يعود عليه بالرحمة فليعطي شوية من اوقاته لله، يعطي سيمر علينا المعنى خلال البحث. اذا احنا نحاول نترسم ما رادته هذه الآية الكريمة من نعت القرآن. أولا ما بعد المقدمة قلنا أن حرف القسم قاف، فنشوف قاف شنو المقصود به وبعدين نرجع إلى المعنى الأصلي. قاف أكو بي رأيين، الرأي الأول مع الأسف رأي إسرائيلي متدسس إلى التفسير. إحنا مشكلتنا بالتفسير أن الفكر الإسرائيلي تدسس بالتفسير، وإذا تريد تبحث شوف تفسير الطبري مثلا، تفسير الطبري وشوف بعض كتب الحديث لما تجي ليها تلقاها مملوءة بالفكر الإسرائيلي. منين إجانا هذا؟ هذا إجانا من بعض اليهود الذين أسلموا، قسم منهم أسلموا إسلام صحيح لكن من اسلموا ما نجعوا افكارهم، جابوا افكارهم وياهم ونقلوها جابوها للحضارة الاسلامية. وقسم لا والله ما اسلم ظاهرا واجا نقل افكار ليدش بها. فلذلك تلقى كثير عندنا من اقسام التفاسير متأثرة بايش؟ بالفكر اليهودي كثير. والمصيبة اصبحت الان مثلا لو انت تجي تقول يابا ترى هالروايات اللي تجي عن طريق فلان ابن فلان، ترى هل لما تجي الروايات عن طريق هاي الروايات ترى خرافية، ترى عليها طابع يهودي، الطرف الثاني من يسمعك ما يعتبر كلامك كلام صادر عن واقع وغيرة على الدين، تريد تنبط الدين من هالاشياء اللي ادخلت به تحاول ان تنقيه، لا يحمل كلامك على العصبية، يقوم يتعصب لذاك تعصب عجيب يعني. تتصور خل اضرب لك مثل، جلت هل تعتقد ان الحجاج ابن يوسف الثقفي ممكن اكو واحد يمجده؟ يعني انت الانسانية لما تريد تخمها للانسانية وتدور من بدء تاريخها الى الان، من تجي لي على الإنسانية تلقى أكو بيها الشم نموذج فذولا عار على الإنسانية. زين؟ من نمونة الحجاج، من نمط الحجاج، لأنه هذا الرجل عنده أكثر من نقص ونقص، يعني ما نحب فيها الليلة الكريمة لو تمنبرنا بي بالواقع، لأن فد نمط ما ايش تعبر عنه عبد. زين؟ تصور ان هذا لانه نقدة الكتب نقد صحيح يتصدون جماعة للدفاع عنه ويكتبون به مؤلفات كاملة، مش كم رسالة صدرت به مؤلفات كاملة، رسالات من ماجستير ورسالات دكتوراه بالحجاج. شايف؟ كل انت يعني لما تريد تكتب بالحجاج شو تريد تقدم للامة الاسلامية؟ تقدم لها نموذج مال غدر؟ تقدم لها نموذج مال خشة وانحطاط؟ تقدم لها نموذج ما الواحد مش من المشوخ؟ ليش انت ما تجي لها الوجوه المشرقة؟ ليش ما تقدم انت رسالة بهالوجوه المشرقة؟ ماكو انت ما تلقى لك الا هالوجوه هذي تقدمها؟ نبين السر شنو؟ السر ان الفكر شوية اكد عليه بصورة خاصة الفكر الشيعي، لما اكد عليه صار لا اصبح مقدس، هذا لازم تؤكد عليه. بالعكس الحقيقة عندنا بالتفسير اشخاص من النوع لما اشعوا الهم العلماء قالوا يا جماعة ترى ذولا متأثرين بالفكر اليهودي، متأثرين بالخرافات، من اشعوا الهم لا صارت لك بلوة، صار التعصب بالعكس. صار التعصب بالعكس. انا اتذكر الله رحمة محمود ابو ريه لما صدر كتابه شيخ المضيرة عن الصحابي المعروف ابو هريرة،
يا اخي هذا كان على عمره هذا قتلى كان يجي يلود اكو عندنا مكان يجي يلود بيها انا كنت احيانا في تلك الفتره كنت في القاهره زين رجل هالكثر ابدا كلمه مو اكثر نقد شويه نقد نقد صحيح نقد موضوعي المساله في واقع الامر ان جو العلمي ما موجود يعني جو الموضوعي ما موجود الاجواء كلها اجواء مشحونه يعني لما تريد تقول كلمه الحق تتصور ان هالكلمه تاخذ اثرها بالعكس هي تعطي نتائج عكسيه يعني تجي الى واحد مثلا عكرمه الان عكرمه هذا هو اللي يروي عن ابن عباس تلميذ عبد الله بن عباس هذا لجموع اولاد عبد الله بن عباس حبسوه بالكنيف شدوه قالوا له اكثرت الكذب على ابينا انا متاثر بالفكر اليهودي تلقى اكو روايات يرويها عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه روايات مخرفه ومن جملتها الروايه اللي راح اذكر لك اياها لكن انا اكدها شويه اذا اردت ان اكد عليه هذا عكرنا هم يطلعوا لك فد 5 أو 6 يدافعون عنه يهلفون برسائل المصيبه يعني المساله في واقع الامر ان احنا عندنا مصلحه مسلمين فوق كل شيء ما عندنا عباده اشخاص انا يهمني مصلحه الاسلام الاسلام الغذاء الذي اعده الله للانسانيه امسك انا اجي اخربط اكبر الانسانيه تبر بتاريخها الطويل من اجل 3 أو 4 مصيبه هذا بلاء تفكير غريب في بابه يعني اذا اعود للموضوع خلي نشوف شنو قاف هذا فليجي هذا عكرمه يروي عن ابن عباس ان قاف هو الجبل المحيط بالدنيا وان السماء اطراف السماء تقع عليه وين سألتك هالسؤال لما تنقل هالرواية الى تلميذ ابو سادس ابتدائي يقول لك انا اعرف ان الارض كرة معلقة بالهواء اكو بها قانون جذب اكو بها قوة اسميها جاذبية واكو بها قوة اسميها قاردة عن المركز وبتعادل هاتين القوتين وقفت الارض حتى التلميذ ابو سادس ابتدائي عرفها زين لما يجيب له تفسيرنا واذا التفسير يقول له ان قاف هو الجبل اللي يحيط بالارض واطراف السماء تقع عليه شو يقول هذا ما يقول انت تفسير المسلمين تبع يقول له خرافات هذا يعني اجى انا ثمر للجيل كله والله حضرت عكرمه روى له روايه مشيت شلون حكي زين هذا النمط من هالروايات بطبيعه الحال روايات تصدر من هناش تأثروا بالإسرائيليات واللي إجا يريد يروي عنهم في واقع الأمر ما أحسن الاختيار أكو جماعة بدلا من أن يأخذ الروايات من منبعها الأساسي قام يأخذ الروايات من المنابع اللي من هالنوع اللي تشوفها مثلا من المنابع اللي تخلق لنا مشكله ومشكله. اذا المساله في واقع الامر ان تفسيرنا مو بس تفسيرنا حتى تاريخنا. يا اخي والله البدهيات في تاريخنا بس اليوم على سبيل الصدفه شفت يكتب ابو دائره معارف القرن العشرين شوف اللقب مش كبرى شوف الكلمه مش كبرى العنوان مش حلوه. دائرة معارف القرن العشرين مال فريد وجدي. طيب يجي عن الحسن والحسين اولا اشكد كاتب عنهم وحياتك ما تتجاوز 8 سطور منهم نبه لزين دول سيدة يا شباب اهل الجنة هاي 8 سطور لانهم من السطور الصغار تطلع تقريبا 16 سطر بالسطور الصغيرة زين اجى للحسن اشكال قال ولد قبل الهجرة ب6 سنوات ما ادري عليه من تحشته هذا على شنو تحشته على معرفته بالتاريخ على عبقريته ما ادري عليه من تحشته ها اولا الامام الحسن هذا شيء شباب اهل الجنه ابن رسول الله هذا زين هذا الامتداد الطبيعي للنبي كل المسلمين يعرفون ان من بعد هذا بذاك الوقت يحكي الزهره كان عمره 3 أشهر ما ادري ولدته عمره 3 أشهر الزهره كان بذاك لان او سنتين يعني الزهره ولدت بعد المبعث ب5 سنوات يعني قبل الهجرة ب8 سنوات يعني عمره 2 سنين ورواية أقل من هذا تقول وعمره 2 سنين تزوجها الإمام علي ووالده ما شلون هاي واحدة
ثانيا شو وقت مات؟ تعال شوف ايضا يقول مات في ايام معاوية سنة 41 يعني بعد ابوك سنة. هذا البدهيات بالتاريخ، فلن الابجديات بالتاريخ ودائرة معارف القرن العشرين تعطيك هالمعلومات عنها. شو تسوي هذا التاريخ ما؟ شو تسوي لغضاء جوك؟ منين تاس لبعض؟ تعال شوف الشيء كتب عن الحسين. شوف الشيء كتب عن الحسين. اربع خمس سطور وكتابة واحد مشحون متأزم. ها؟ يعني يكاد يكفر يزيد من بين عينيه. نبه من يكتب عنه. غريب يعني ما هذا التاريخ اللي تشوفه من هاللون. امتى راح يترك لك ثقة بتراثنا كله؟ وكذلك التفاسير تجي للتفاسير تلقاها مشحونة من الفكر اليهودي لما تصيح يا معودين هالعناصر اللي يرتبطون بالفكر اليهودي رايحون منهم تصبح مصيبة. شلون تمديدك انت؟ شلون تأشر الى موضع الداء؟ شلون حط صبعك على الدنبلة؟ ماشي. فنرجع للموضوع. قاف، والقرآن المجيد يقول قاف هو الجبل المحيط بالكرة الأرضية وتقع أطراف السماء عليه، بينما مو هذا المعنى المقصود. المقصود من قاف فد معنى يلتفت للفخر الرازي وهو معنى رائع. شنو؟ يقول قاف اسم فاعل من القفو، ولا تقفو يعني لا تتبع. قاف اسم فاعل من القفو. زين شلون يعني اسم فاعل من القفو؟ يقول ان القرآن الكريم اشارة الى ان القرآن الكريم يقفو كل المعلومات بالكشف. ان القرآن فيه تبيان كل شيء، يقفو يتبع المعلومات فيكشفها، يعني كنز المعلومات. القرآن الكريم الزاد الذي ادخره الله عز وجل الى البشرية. فاذا طلب الانسان بغيته وجدها بالقرآن. طبعا البغية شو المقصودة؟ يعني مو اطلب من القرآن بغيتي اني اقول للقرآن تعال سوي لي معمل كما يتصور بعض الناس السذج، او اقول للقرآن تعال ضع لي منهج للزراعة. لا، بغية كل شيء من سنخه. البغية اللي اريدها من القرآن شنو؟ انا اريد من القرآن يبني لي المجتمع الامثل. اريد من القرآن يصنع لي المجتمع الشريف الفاضل، المجتمع اللي ما بي نقص، المجتمع اللي بضوابط وغصولة ماشية، مجتمع شريف. اريد من القرآن ان يبني لي المجتمع الشريف. فهل اجد بغيتي طلبتي في القرآن؟ هل اجدها ام لا؟ بطبيعة الحال اجدها بالقرآن. وان كان مع شديد الاسف يعني احنا في تاريخنا الاسلامي ما حاولنا ان نصنع مجتمعنا على ضوء القرآن الا في فترات خاصة بس. زين؟ والا نحاول ان نصنع مجتمعنا مو من تعاليم القرآن. هل تشوفنا الان نهبش تهبش يوميا نستورد لنا مبدأ من مكان. يوم مباني اليهود تجيبها، يوم اذا نركب ويا مجتمعنا ما يركب ويا مجتمعنا. لانه احنا ابسط البدهيات ما جينا نلتفت لها. المجتمع علماء الاجتماع يقولون كل مجتمع يتحكم الدين ماله بنسبة 75% من سلوكه. طيب انت لما انا افرض عندي سيارة حجمها كذا، لما اريد اجيب لها جزء احتياط يكون يتناسب ويا حجمها. ما اجيب لي جزء احتياطي مال سيارة مثلا كبيرة جدا اخليها سيارة صغيرة. ما يراها. ما يمكن يكون اجيب لها من سنخها من نوعها. زين انا مجتمعي. اولا الي حضارتي الخاصة. بعدين انا مسلم. بعدين الي تراثي الفكري. الي مزاجي. جيب لي شيء يتناسب ويا مزاجي. انت لما تجيب لي تستورد لي مبدأ. هذا المبدأ ما حمشوا ياي. ما هي العلاقة؟ مو من بثق من طبيعتي. ما يساير فطرتي. لما ما يساير فطرتي راح يفشل بالتأكيد. لا تقول الانسان هو الانسان في كل مكان. لا. مو الانسان هو الانسان في كل مكان. في بعض اشياء تمام. الانسان هو الانسان. لكن المزاج يختلف. مزاج الشرقي يختلف عن مزاج الغربي.
عقيدة الشرقي تختلف عن عقيدة الغربي. الآن أنا هي عقيدتي، أنا عندي إيمان بأن القرآن نبع السماء، ولم تجد تجيب لي فكرة من يهودي حاقد، هذا اليهودي الحاقد يقول لي أن هذا اللي يصير حق. فليضرب لك مثل، أنا الإسلام لما أمرني أن أختم أطفالي قال لي إذا الطفل انولد عندك سوي له ختان، عللوا لي الختان ليش هذا الختان؟ قال أولا هذا الختان أولا يخفف الحساسية بالعضو التناسلي عند الإنسان حتى لا يبقى دائما مثل الحيوان يحب الشبق، أيوه. ثانيا أن يمنع وجود لون من الأتربة أو الأوشار أو القاذورات أن تكون في داخل هذا العضو الحساس اللي وسيلة نقل الحياة إلى الكائن الحي. زين؟ بآداب شرعية، بآثار صحية، المشرع الإسلامي أمرني بالختان لأسباب. يجيني الرأي العلمي، رأي فرويد، يقول فرويد إنما المسلمين يختنون، هاي ميراث اجتماعي. منين هذا الميراث الاجتماعي؟ قال هاي آدم الأول لما نشأ أراد أن يختص وحدة بالنساء، لحى لجاحمة على النسوان. أولاده لما كبروا قاموا يجاحمون، فالضايف منهم قام يقطع أعضاءهم التناسلية، قام يقصها. بعدين شوية شوية إلى أن وصلت إلى طرف العضو، قام يقطعون طرف العضو. أرجوك هذا تجيب لي في نظرية، وسميها نظرية علمية ودرسها لابني. زين ابني شو صور؟ يصور أن الأب والابن يجاحمون على المرأة. يعني اجت طعنت لي العامل الخلقي العامل الاسروي، بعدين جبت لي هالخرافه هذه اللي انا اعرف انها باطله قطعا. زين؟ هذا فيش تتميما لنظريه فرويد، لان فرويد يحلل كل العوامل بالجنس. فهيك نظريات انت تجيب لي اياها، ها؟ تجيب لي نظريه تقول لي ان المجتمع اذا صار في تفاوت حتما راح يتحول الى نزاع طبقي يذبح بعضه بعضا. لا، مو حتما. منين هالحتما اجت؟ حتما ماكو. انا اقول لك شو وقت المجتمع يقوم يذبح بعضه بعض؟ المجتمع الى واحد صار محروم به، واحد مفهوم تمام. لكن الى واحد تكفل حاجاته الاساسيه، عند سكن وعند طعام وعند زوجه ياوي اليها وعند ملابسه، واذا اشتهى شيء يقدر يشتريه، احفظ له حاجاته الاساسيه، اصلا يقضى على الحقد. الحقد انما يصير اذا طلعت انا ادور لي عمل وما القى عمل، وارجع بالليل الى بيتي اريد لي رضيف ما عندي رضيف، والقى واحد يتقلب بنعمه شو ما يلقى، تمام. يصير حقد ويصير اهداف اجتماعيه. لكن اذا اختلف في الحاجات الاساسيه ما راح يبقى حقد. انت تشور لي نظريه من يهودي حاقد تخليه يضرب الناس بعضهم ببعض، يذبح الناس بعضهم ببعض، وهكذا تتصور انك تبني لي نظام من هالنظريات التافهة. بينما انا طيبتي بالقرآن موجودة، القرآن يضع لي تشريعات تنبع من محض الرحمة، من محض الرحمة يضع لي تشريعات. القرآن الكريم يضع لي ضمان اجتماعي، يضع لي تكافل، يبني لي الحياة المثلى. إذا ردت أنشئ المجتمع الإسلامي، منين أدوره؟ أدوره بالقرآن الكريم، ألقاه بالقرآن الكريم. ولهذا الذين حملوا القرآن حملوا للإنسانية الخير، حملوا للإنسانية الرحمة. الخطر دخل الفرزدق على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو وأبوهما، أبوه قدم ابن الفرزدق للإمام، قال سيدي هذا ابني، هذا خادمكم وممن يواليكم أهل البيت، وهو شاعر يقول الشعر. قال الإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. ليش؟ لأن الشعر يخليه يزلق أحيانا، ما أقول كل شاعر يزلق، لا، لكن الشعر أحيانا

0: طاشما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. واحد طبل على واحد اخر يقول لو كان علمك بالاله مقسما بالخلق ما بعث الاله رسولا، او كان لفظك فيهم ما انزل التوراة والفرقان والانجيل. ايش خبر الانبياء بعد؟ من هالنوع من اجل شنو؟ بضعة دراهم ياخذها من اساسا هو رخيص. لا يعني بس تكثر لي هذا اساسا هو كله ليش ولا كم درهم. فما عندما مانع يجي الى عند كرامه يذبها تحت ارجل بعض البغاة بعض التوافه يحاول ان يبني له تاج من المدح الكاذب. وهذا الواقع موجود عبر التاريخ منذ قامت الدنيا الى يومك هذا. طيب بينما القرآن يعلم الانسان، القرآن يعلم الانسان الكرامة، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه. يقول له انت مهما خيبت الدنيا ببريقها انت اكبر من البريق، انت انسان والله كرمك، لا تهدر انسانيتك من اجل رغيف. شنو قيمة الرغيف حتى تهدر انسانيتك من اجله؟ القرآن يربيه يرتفع بمشاعره بمستوياته. يقول له وان ليس للانسان الا ما سعى. روح اشتغل اعمل اسكب عرقك على الارض تعطيك عطاءها، تعطيها عرقك وهي تعطيك نتائجها. اسكب عرقك على العمل، هذا العمل اللي يخليك مقدس في نظر الدين، يكرمك اعظم تكريم، تصبح يدك مكرمة. اذا في واقع الامر اذا انا ابحث عن المجتمع المثالي وين اجد المجتمع المثالي؟ اجد المجتمع المثالي بالقرآن. القرآن هو اللي يبني للمجتمع المثالي. اذا الله عز وجل عندما قال قاف فهو اسم فعل يقفو كل المعاني ليوضحها يكشفها، يعني ان القرآن لا يترك وسيلة تخدم المجتمع الا ويكشفها، يضعها بين انظار الناس لتستفيد الناس منها. اجا قال والقرآن، بس اكو سؤال يسأل لي عن البعض، السؤال قاف والقرآن، القرآن ليش سمي قرآن؟ يعني القرآن الواقع معناه الجمع يعني المجموع. زين فهل كان القرآن بكامل مجموع ايام النبي ام لا؟ اكثر الروايات وخصوص روايات العترة ان القرآن جمع ايام النبي صلى الله عليه وآله، وان النبي عرضه، جبرائيل كان يعرض القرآن على النبي مرة في كل سنة، والسنة الاخيرة من حياته عرضه عليه مرتين، فكان القرآن مكتوب عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند بعض الصحابة أيضا، كان مو مجموع وبعد ذلك جمعه شتاته وجمع، لكن الإمام أمير سلام الله عليه جامعه على النزول، لأن كان يقول ما من آية نزلت بليل أو بنهار بسفر أو بحضر إلا وأنا عالم فيما نزلت ومتى نزلت، وفعلا كانت مكتوبة بخطه وكان يضع شروحها. وهذا هو القرآن اللي وارد عنا روايات كبيرة بأن حجمها أكبر، يعني القرآن الأصل والتفسير هذا المقصود به، وإلا ما أكو في القرآن زيادة عما في قرآن المسلمين، هو نفسه القرآن كل ما في الأمر أنه الشروح موجودة. كان إذا نزلت آية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل النبي عن معناها، لأن بعض معاني القرآن توقيفية يحتاج أن ينص عليها النبي، فكان يذكر الآية ويذكر معناها. قاف والقرآن المجيد، زين المجيد الصفة هذه شنو المقصود بها؟ الصفة عندنا تحتمل معنيين، المعنى الأول أن المقصود بالمجيد العظيم، وعظمة القرآن الواقع لا تحتاج إلى كلام، من عظمة مضامينه كل مضمون موجود في القرآن الكريم هو مضمون عظيم. كيف؟ يعني مثلا مضمون بناء الأسرة، القرآن وضع تصميم معين للأسرة الإسلامية،
1: اللي تتكون من زوج وزوجة وأبا
0: وضع لهم تصريح.
1: اجى للزوج قال له هذه حقوقك على المرأة، واجى للمرأة قال هذه حقوقك على الزوج، واجى للولد قال له هذا حقك على الأبوين، واجى للأبوين قال لهم هذا حقهم على الولد.
0: التصميم اللي وضع للأسرة تصميم كامل، انما يجي الاختلال منين؟ اذا طلعنا احنا عن التصميم.
1: مثل المهندس يعطيني تصميم مال البيت، لما يعطيني التصميم مال الوجه انا اخربط به، طبعا اسوي لي فرد جزء ما يتلائم مع اجزاء الخريطه الاخرى،
0: راح طبعا يطلع عوج بلا كلام. اضرب لك مثلا، النبي صلى الله عليه واله قال تخيروا لنطفكم فان العرق دساس.
1: طبعا النبي ما ينطق عن الهوى، الله امره ان يقول لي لما تريد تتزوج شوف المكان الصالح الطاهر لنطفتك، لا تشوف اي مكان من بين نطفتك.
0: يجي الانسان يشوف مكان غير طاهر لمجرد انها جميلة مثلا او عندها اموال او بيت اسرة تزوجها، بغض النظر لما طلع عند الولد القبيح، طلع عند الولد المخرج ادمي، قال اوه هذه شلون مجتمع فشل،
1: لا تفشلت منشأة، انت ما عرفت تنتقل لنفسك.
0: فاليوم ابو العيناء التفت الى ابنه قال له يا ابن الزانية،
1: قال له الزانية لا ينكحها الا زانية او مشرك، لو ما انت زاني ما تتقدم الى الزانية.
0: نعم،
1: والا الانسان الشريف ما يدن الى اي مكان.
0: الواقع انت غلطت،
1: ليش غلطت تكتبها بروسنا؟
0: ها الواقع الاختيار، ها حسن الاختيار، هذا مجرد مثل اضرب لك. كذلك انت مثل ما تعرف ان تركيب الاسرة بالقرآن اذا انحرفنا عنه يخلق لنا اسرة سيئة، كذلك التركيب الاقتصادي للمجتمع لما ننحرف عنه سيخلق لنا فد اقتصاد سيء. لكن لو وضعنا وصفة السماء كما هي بطبيعة الحال ما ننتظر الاعوجاج، لان احنا جربنا ان كل شيء نزل به القرآن الكريم هو عظيم، بس انما اختلينا لاننا ما طبقنا وصفة القرآن. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، ما طبقنا وصفة القرآن بالتفسير احيانا.
1: شلون يعني شلون بالتفسير يعني؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم، القرآن الكريم يقول لي ادعوهم لآبائهم، شنو القصد من القرآن؟ القصد ان القرآن يريد يقول لي انكم انتوا العرب عندكم بتاريخكم حالة، تجون للانسان تحت قرود سموه يا ابن فلانة، يا ابن النابغة، مو يا ابن المترهلة، يا ابن الرطبة،
0: دائما هاي عندهم لون من الوان الشتم ينسبون الانسان الامة.
1: القرآن قال بطلوا هالاسلوب هذا اللي يخلي ما بينكم تهاجر،
0: لا حاول ان الانسان ادعوه باسم ابوه، ابن فلان ابن فلان،
1: خلي اكو اداب عندكم بالتعبير. اجى بعض المفسرين صار بناء يستنتج منها شيء اخر يعني يحدث خلل.
0: شنو الشيء الاخر؟ قال هاي الايه تبين لنا ان الام كل تاثير ما الها على الولد،
1: لما القران يقول ادعوهم لابائهم يعني ان الاساس هو الابو،
0: ما يناسي الام منين ما كان جيبه،
1: ها ما ينافي ابدا،
0: مما لها تاثير على الولد اطلاقا.
1: الام مجرد وعاء، ولما تكون الام مجرد وعاء ها ما لها اي تاثير.
0: زين،
1: هذا المبدا كان شايع عندهم،
0: هاي الفكره كانت شايعه عندهم.
1: لا تزدرين فتى المامون،
0: لا تزدرين فتى من ان تكون له ام من الروم او سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. أن الأم وعاء من تأثير على الولد،
1: طبعا أنا من إجي نتيجة التفسير الغلط.
0: فإذا أنا عندما يتهدم عندي الهيكل اللي رجع عليه القرآن يتهدم إما من سوء تصرفي بعدم تطبيقه أو من سوء تفسيره. فالقرآن إذا المجيد يعني العظيم في كل مفاهيمه وحدة. الرأي الثاني لا، ان المجيد يعني الكريم. كيف نصور القرآن كريم؟
1: القرآن كريم فيما أعد الله عز وجل لقارئه من العطاء العظيم. هذا الواقع إلى هنا يجب أن ننطلق من هنا. ها؟ شلون يعني أعد الله لقارئه؟ من قرأ بالقرآن متعه الله ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تهبط عليه الرحمة غدوة وعشية. قراءة القرآن تطهر القلب من النفاق. التطلع بالقرآن قرب من القربات إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله يقول تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. الواقع القرآن مصدر عزنا، مصدر مجدنا، مصدر حضارتنا. ويكفي هذا الشهر شرفا أن كثير من الروايات تذهب إلى أن أول نزول القرآن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قراءة القرآن بالواقع تستحب خصوصا فيها الليالي المباركة أكثر، يعني مثل ليلة القدر اللي هذه الليلة يعبر عنها بليلة الجهني 23، عندما دخل على الإمام سلام الله عليه قال سيدي يمتى أطلب القدر؟ قال أطلبها في العشر الأواخر. قال سيدي يقولون أنها 23، يعني يقولون أن الجهني دخل على النبي وقال يا رسول الله علمني ليلة إن أحييتها يستجاب فيها دعائي ويعطيني الله كذا وكذا. قال له عليك بليلة 23. قال الإمام يقال ذلك، كان الإمام نريد يوضح له الغاية التي من أجلها أخفى الله تحديد ليلة القدر، لأن الغاية أن الإنسان ينصرف بالعشر الأواخر إلى انقطاع إلى الله عز وجل. يعني تمر علي ليالي رمضان، هاي الليالي الأخيرة شو استحسن بها هاي الليالي؟ أول الأشياء اللي تستحسن بها أن الإنسان خصوص هاي الليالي اللي يسميها ليالي القدر، أن الإنسان فيها بالعبادة، بالقراءة القرآن وبالصلاة. وين يصلي؟ حيث لا يوجد ما يدفعه إلى الشعور بالرياء. التفت زين، يعني إذا تريد تصلي لك أفر تحييها من الصباح بالمسجد وأنت تشعر أن إحيائك إلها راح يسبب لك لون من الرياء، يعني ترى تشعر أنك مرتاح أن الناس تشوفك جاي تصلي. زين، يصير رياء. ترى ركعتين يعني بالغرفة بينك وبين ربك أفضل من آلاف الركع اللي فيها رياء. زين، الإنسان كون يجعل عمل خالص لوجه الله عز وجل، لأنه إذا كان رأى ينادى يوم القيامة بأربعة أصوات: يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، يا كافر، اذهب وخذ أجرك ممن كنت تعمل له. فكيف يتوفر الإنسان إليه؟ أما إذا لا والله الشعور ما موجود عنده، لا قطعا بالمسجد بيت الله عز وجل. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الجلوس بالمسجد خير لي من الجلوس في الجنة. قالوا لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. أنا عندما أقعد في المسجد، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الواقع الكون في المسجد يجعل الإنسان في جنة روحية، يعني هي الجنة المادية في واقع الأمر ما تملأ عندك شعور باللذة كافي. أنا أكد لك اللذائن المادية إحنا مجازا نسميها لذائن، هي مو لذائن. عشان تشوف مثلا أكل الطعام جيدة، تأكل الطعام الجيد تلتلبية، لكن بعد دقيقتين هاي أكلة الطعام الجيدة تروح لذتها راحت. لكن لو قعدت واستفدت لك مسألة خلقية أو مسألة علمية بتروح لذتها بعد دقيقتين إذا عرفت لك حل نظرية أو حل مسألة علمية. أبدا، العمر كله مفتوح. اللذات الروحية أبقى. اللذات الروحيه اخلت اي لذه ماديه تمل ايضا. بيت اذا مهما تبنيه فخم وانيق شهر تمله، شهرين تمله خلاص تتكرر طبقه الى اصبح عادي. لكن اللذائذ الروحيه لذائذ لا يملها الانسان يعيش منها في نعيم مستمر. فلذلك تلاحظ ان وجود الانسان كون الانسان في المسجد هو في جنه روحيه، هو من يدي الله عز وجل محق على الله. يقول النبي صلى الله عليه واله ان المؤمن اذا توضا وخرج من بيته قاصدا بيت الله عز وجل ان يكون في ضيافه الله. وما رايك ان يكون واحد ضيف عند الله تبارك وتعالى؟ ها فواقع الامر هالليله المباركه قراءه القران بها والصلاه شد الانسان يقوى، شد يقدر يقرا من القران، شد يقدر يصلي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها حسب استعداده. شد عنده استعداد كم ركعه يقدر يصليها؟ اشبه شيء بركعه بصل فريضه الصبح ركعتين وصلي قربه الى الله تعالى، صلي ركعتين قربه الى الله تعالى، ينوي قربه الى الله ويصلي قدر ممكن. اي من الاعمال اللي هالليله مستحبه. ومن اعمال هذه الليله اهداء بعض اعماله لابواه اذا كان ابواه تحت التراب، امه او ابوه. ها الليله هذه يتوجه شويه الى الله عز وجل، قرب الى الله ياتي بعض العبادات. ترى مو قصد اني انا اشيل كم فلس اقدر اطلب فلوس واقول للواحد تعال صلي هجر واحد. هي تفقد حرارتك انت لما انت تصلي لابوك او لامك، لما تقف انت تقرا القران تقرا بمحض الرغبه وعندك انقطاع الى الله عن هالخير. الله عز وجل يرسل ثوابه لهذا الذي تحت التراب. سالوه للنبي قالوا يا رسول الله هل يصلهم ذلك؟ قالهم بلى. قال بلى انهم ليفرحون بالهديه كما تفرحون. هذا القران اذا وصل الى يصل الى يحمل له الخير العميم. الاستغفار، الذكر، الصلاه في هذه الليله، بعد الدعاء الانقطاع الى الله، لان هالليله تكتب المنايا والبلايا ووفد الحاج. مش مكتوب على الانسان من رأس السنة الى السنة، يكتب عليه بليلة القدر ويكتب تحته لله البداء. نبهلي يعني ان هذه اعمال في علم الله انها تقع مشروطة. مثلا انا عمري طويل السنة اجتاز مثلا الى السنة الاتية بشرط ان اصل رحمي او بشرط ان اعمل الخير، هي في علم الله مشروطة. طبعا اذا تخلف الشرط تخلف المشروط. مو معناه ان الله عز وجل يعلم بعد جهل، ما فعدنا البداء بهالمعنى. ما عدنا احنا رواية تقول ان الله يعلم بعد، يقول الشيء كافر. ولولا اللي يهرجون على الامامية يقولون انهم يقولون بالبداء، والبداء يستلزم العلم بعد الجهل. ذولا اناس مغرضين، معلش ذولا جيف ما يرعون وحدة المسلمين في واقع الامر. اناس ما عندهم ظاهر ذولا اطلاقا، ما عندنا اي رأي من هذا النوع ابدا. وهذه كتب عشرات الكتب طلفت بالبداء. الله عز وجل هذه الليلة يكتب الوفود الى حج بيته الحرام، يعني وفد الحاج. من اللي مكتوب الى ان يذهب الى بيت الله؟ من المكتوب الى ان يعيش الى السنة الاتية؟ مش مكتوب الى من رزق، من صحة، من عافية؟ كلها تكتب هذه الليلة زين، ويكتب تحتها لله البداء. والله عز وجل يحب من عبده ان يتبرع اليه، لان التبرع لون من الوان العباده، وعباده مكمله للعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالانسان الواقع هالليله انقطاع الى الله عز وجل، مناجات لله بقرانه. شنو هذا؟ واحد قالوا له انت تكثر الجلوس بالبيت، ايش تسوي بالبيت؟ انت ما تستوحش؟ قال لا. قالوا له لماذا؟ قال اذا اردت ان يكلمني الله قرأت القرآن، واذا اردت ان اكلم الله صليت، ناجيت الله بكلامه. يعني فعلا انا جاي اخاطبه، الله عز وجل ما عنده حجاب، جاي اخاطب رأسا، اياك نعبد واياك نستعين، انا بين يديه. زين اهم شيء اذا قراءة القرآن في هذه الليلة المباركة.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: احكم وثاقك، شئت ان اتحرر ظلما، اريدك لا اريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد البصرة.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم حدثت في عام 1980 في قرية قامشلي أو منطقة قامشلي الحدودية بين الدولة السورية وبين تركيا. قرية كبيرة ومتشعبة وعشائرية وقبلية يقطنها يسكنها الأكراد. الشاب الكردي حسين اللي يعمل عتال يدفع رمانة يروح إلى علاوي الإسمنت والجص والطابوق ينقل هذه البضائع بضائع البناء لأصحابه واستمر يعيش في هذه الدائرة من الرزق. في يوم من الأيام وهو يعمل، طبعا أمنية في هذه القرية يوم ذاك من الندرة أن تلقى عربة حصان يستخدمه. هذول اللي يشتغلون عليهم طلب كبير وكثير، يشتغلون في عربة يجرها حصان. هذه الأمنية رافقت حسين يتمنى، لكن كيف المدخول المادي اللي يدخله قليل، مش قد راح يجمع حتى يشتري له حصان. ويوم ذاك كانت المسألة صعبة جدا، حصان بمثابة سيارة تحديدا في هذه القرى. هي قرى قصية نائية، أرزاق الله وعظمته. شلون صارت مع حسين اللي هي صدفة جميلة غيرت حياته؟

0: شنو هاي الصدفة اللي غيرت حياة حسين؟
1: حسين التالي ينقلب عربانته طابوق سمنت إلى أصحاب البناء، وحجر واقف في عربته ولاح إلى من بعيد حصان. هذا الحصان يركض جاي من بعيد، استغرب ومربوط بحبل، يعني حبل يتحرك في رقبته، حبل قصير. هذا يركض الحصان، وقف عند ماء، شيء ماء صغير، واحة صغيرة من الماء من المطر يعني. فبدأ الحصان يشرب، اقترب من عنده بكل هدوء وزحف على الأرض حتى لا يفزع الحصان. الحبل من حسن حظ حسين أن الحبل تجاوز ذيل الحصان بمترين تقريبا، هذا يتيح لأنه إذا لزم الحصان من الممكن جدا أن يسيطر عليه. فعلا زحف على الأرض وأمسك بالحصان. حسين جثة قوية يعني، فخم ضخم العفو، طويل عضلي، يشتغل بالبناء يعني. توقع واحد يشيل طابوق ويشيل حجر ويشيل اسمنت، ولفترة طويلة، وشاب جاوز العشرينات. أمسك بالحصان، أيضا من حسن حظ حسين أن الحصان مروض، ما أن أمسك به لا طاعة، ما تنمر أو تمنع، لا أبد، أمسك بالحصان، سحب بكل هدوء الحصان جال. منين هذا الحصان ما يدري، لكن اللي يدري به قدوم الحصان من الحدود التركي. أخلاقياته دفع إلى أن يتأكد، بقى لازمة ينتظر هل من شخص يجي يسأل على هذا الحصان. أركن عربته على جنب اللي هي العفو عربة الدفع، وأكو شجرة وقف تحتها، ربط الحصان وبقى قاعد ينتظر من يعني الشخص الذي يأتي من الجهة اللي إجا من أتان الحصان، حتى يبرئ ذمته وضميره، حتى لا يروح يشتري العربة ويربطها على هذا الحصان ويشتغل وكذا، وبعدين يجي له واحد يقول له لا هذا حصاني، ويصير مشكلة. مثل ما قلت لكم هي قبائل عربية وعشائر وأكراد، ويعني والمناخ الاجتماعي يوم ذاك في هذه القرى به تنافسات وبه صراعات على الأراضي وعلى الأرزاق، لابد أن يحدث كما يحدث الآن عندنا في جنوب العراق أو جنوب البصرة. العفو دائما المناطق العشائرية مناطق احتكاك وانفعال، لكن تخمد من قبل الخيرين وغيرها والتدخلات. بقى من الظهيرة إلى حتى الغروب

نعم، بقى من الظهر إلى ما بعد المغرب، الأذان وكذا. طبعا هذه القصة أو هذه الحكاية كتبت في كتاب من مجموعة حكايات هي أو قصص اسمها ركضت عائدا، للكاتب فضل الله حسن. بقى قاعد ما حد يجي، راح الليل ستر، راح سحب حصانه ودفع عربانته، ترك طبعا عربته، واح أخذ الحصان وين وده؟ وده إلى الأهل حيث يسكن، يعني أخوانه وأبوه. هذا منين؟ قال لهم والله أنا واقف ويجي هذا الحصان من الظهر يركض من الحدود، شفته من بعيد، تجاوز البساتين ودخل، وقف يم بقعة ماء أو مستنقع ماء من المطر، بدأ يشرب وحبله يجر وراء لزمته، وانتظرت من الظهر إلى المغرب بل كتيجي واحد يسأل، ما حصل. فتشوا الحصان، تباوعوا للإذن لعلها مكبوسة، أكو رقم، أكو شيء يشير إلى أنه طبيعة الأحصنة اللي عند مالكيها دائما يضعون إلى علامات، إشارة، رقم، اسم العائلة، شيء مالكه. فحصل الحصان مالكه، قالوا له يا أبقيه في الزريبة الفلانية، أعتم زريبة أوقفوا نبطوا في شجرة وانتظر، يا خلي ننتظر أسبوع أسبوعين ما عنده مشكلة، لحد ما يجي شخص يقول أنا مالك، أو هناك من يسأل، هناك من يسأل هو شنو اللي يضيع من القرى، ما يدخلون بعملية، أكو حدود اجتماعية وأخلاقية، شي يسوون؟ هذا اللي قريت أنه في عام 1980 عندهم هذا النمط الاجتماعي من الإعلان، مثلا القرى متجاورة وعشائر مختلفة طبعا في قامشلي، عندهم طبيعة وطريقة، يضيع طفل يجون، يجي واحد راكب لخيل ويتبع رجل العشيرة ويتبع ابن المفقود أو والد المفقود أو عائلته، ويصيحون في العشائر والقبائل إنه طفل مفقود، والجوامع أيضا الصيح، فانتظروا لعل الجوامع الصيح إنه يابا أكو حصان هارب من أصحابه، أو إجوا قبائل أخرى دخلت تعلن بأنه بفقدانها للحصان، ما حصل. مر أسبوع أو أسبوعين، الوالدة قال لا لا خلينا نكمل شهر، كملوا شهر، كملوا شهر حتى يتحول هذا الحصان إلى حصان عربة يعمل عليها حصين. الغريب هم عائلة متوسطة، من يطلع حصان ويجر جر عربة، هذا منين جابوا الفلوس؟ لازم يضبطون المسائل. فأشاعوا في المنطقة أنه الحصان عندهم بالبيت، شاعوا في القرية أنه إحنا جايين نجمع، نريد نشتري الحسين، جمعنا لفلوس زواج وكذا، لكن نريد نشتري الحصان يترزق من عنده ويفيد العائلة بشكل عام. صارت فكرة عامة عند القرية أنه حسين راح يشتري حصان. فعلا زين، بقت مسألة شراء العربة، بحثوا لقى حسين عربة مستعملة لكن جيدة، إطاراتها جيدة وكذا، اشتروه. حسين مجمع له مبلغ، أبو ساعد وأخو ساعد كذا كذا، لم يشتري العربة، باع عربته القديمة اللي هي عربة الدفع، واشترى له عربة وربطها وكمل ربطها بالحصان، بدأ يشتغل. العمل على عربة في قرية ينقل طابوق، ظل ينقل كميات أكبر، يعني كان يشيل له مثلا هلقد عدد، ظل يشيل لا أكثر، يشيل طن، وما شاء الله الطلب كثير والشغل كثير، وصارت عنده فلوس واي، بدأ يجمع. تزوج، ترى له سوى له بيت صغير، وتزوج من امرأة اسمها طيبة، عاش معاها الرجل، لكن بقى حسين طموح إلى ما هو أفضل.

نعم بقى حسين طموح وحلو الطموح عند الشباب. شاب الطموح اللي يرسم خريطة طريقة خريطة عمل وهدف في حياة ينجح هذا يسابر وكذا ينجح. نعم شنو طموحها؟ ظل هو يروح لهذه العلاوي اللي يبيعون بها الاسم مواد البناء والمواد الإنشاء. يا راح لقى يا صديق أنا صار لسني أحمل من عندك وأوزع، أنا عندي فكرة ليش ما أدخل وياك شريك بالمال، جمع مبلغ أدخل وياك شريك بالمال وأنت صديق عمري يعني، والرابطة اللي بيناتنا ذاك الولد اسمه عبد الله، والرابطة اللي بيناتنا كبيرة وعميقة من الطفولة، إحنا أصدقاء. ولا تنسى إنه إحنا من قد ما يعني هم من قد ما واحد يحب الثاني، حسين موشم ذراعه ساعد ماله موشمه باسم أخي قد ما يحب أو عبد الله، وذاك موشم حسين. عشان المحبة كبيرة يعني، قال إذا إحنا أجسادنا نقنع عليهن أسماءنا فلما لا أن ندخل شراكة، وأنا عند الملك لا يلا توكل على الله ومنه اللي يثق بي. اشتغلوا زودوا من بضاعتهم، هو خلى من يعمل، واحد من إخوانه من يعمل على العربة، بدأ أخوه ينقل ويطي أيضا ريع العمل ويأخذ حقه، هو بدأ يشتغل بتجارة، هو بدأ يمول، زاد الخير كثرت الأموال وتعمقت الصداقة. وعبد الله معروف عند عائلة حسين وطيبة، تعرف زوجة حسين تعرف عبد الله وتحترمه جدا، وبينهم مودة وعائلة والكل يعرف هذه الشراكة الناجحة. لكن شنو اللي صار ودائما بحياتنا لكن شنو اللي صار ولكن دائما موجودة بحياتنا وفعلا موجودة في كل لغات الأرض، لازم أكو لكن. ليش؟ لأنه حياتنا بيها وقفات بيها متغيرات، لذلك لكن موجودة بلغات مختلفة في العالم لأنه الحياة بيها تقلبات مختلفة. شنو لكن في حكاية اليوم؟ أنا راح دقت الفجر ساعة 3 طيب الباب على عبد الله بيته مولولة صارخة تعال الحق إلى صديقك وأخوك حسين. شنو بي؟ قالت يقح ويطقي وبعدين ما أعرف شيء صار دخل في غيبوبة. ركض الولد صديقه وأخوه شريكه في وجارة قريب من عنده، لذلك هي لجأت إلى الأقرب. نعم وصلت فتحت للباب شافت هذا منتهي، رفع إيده نزلت إيده شاف النبض منتهي. ابنه وياه قال على أركض صيح لي أخوان حسين. راح هذا الوليد همه صبي ابن عبد الله دق الباب على بيت عائلة أبوه أخوان حسين، لأن حسين عزل بناء البيت في في هذا المكان. قعدوا طبعا من أسوأ الأشياء اللي يزع منها الإنسان هو أن يندق باب الفجر، ودق مبرح دق ملح. طلعوا شنو المشكلة؟ يابا أبو يقول أخوكم حسين مات، هذا اللي نقلها طفل، شوف واحد مسجل اسمه متأكدين من عندي 100% مات، نام شاب وقوي وصار عنده ولد وصارت عنده بنية أموره كلها زينة وبعده وحرك وطموح ما بيش. نقلوا للمستشفى خضع للطب الشرعي، قح ومات. تعالوا انتم شنو قح ومات؟ هذا مقتول، وين آثار القتل يعني؟ وين هذه يسألوهم أهله، هذا ابننا احنا طلعنا المستشفى ماكو لا دم ولا أي شيء آخر. شوفوا اللي صار

نعم تقرير الطبي الشرعي أكد أنه مقتول. شلون مقتول؟ مقتول مطعون في قلبه لحد الآن يا بعد مقشي يعني ما قطعنا بقعة صغيرة الدم لأنه قح وطل قحته طلع دم وراها مات. فهذا اللي تلف هذا اللي تقول الزوجة. قلت لهم قالوا له تعالي خلوه بالثلاجة طبعا مسكين فارق الحياة. تعالي قل لينا أنت قلتي قح وبعدين استفرغ أو قح دم وهذا اللي على دجداشته دم شعر زين. ترحتي إلى عبد الله قلتي له قح وصارت حادثة سيئة فقد الوعي لكنه مات. تعالي يا عبد الله شنو الموضوع يا جت لي قلت لي كذا وكذا نفس اللي روينا. قال له هذا مطعون. وشلون مطعون؟ مطعون بطريقة ذكية مطعون بإبرة طويلة احنا نسميها الميبر واسم آخر المخيط في التصحيح اللي يعني الدواشق واللحف وغيرها ويشتغلون بها والحياكة والأبسطة يشتغلون بها يصير ناعم رفيع. هذا مطعون في قلبه بهذا الميبر اللي ما يخلي ضخ دم قوي ويمكن اللي يطعم بشخص يطلع دم قليل لكن يقدر يمسحه يوقفه فيتخسر ويظل ما ينزف لأنه الثقب مو واسع لكنه عميق واصل إلى القلب وضاربه بتجاوز أصلا عابر القلب فهذه سبب وفاته. وأكو قاتل وأنت اللي شفتي يا زوجة أنت اللي عرفتي أنه فارق الحياة قح وسعال دموي ومات وركضتي. ليش ركضت عبد الله ما رحت الأهل؟ قلت لهم لأنه قريب وتبكي وتصرخ وهذا ذبوها بالسجن. الأهل ذبوها بالسجن عبد الله ما ذبوها بالسجن. أهله قالوا أخوانه قالوا شنو المشكلة؟ قالوا بالضبط ماكو مشكلة يا بنا مات وطولنا الجثة خلي ندفنه. قالهم عندنا إجراء حيثيات قانونية وهذا الضابط ما يريد يسوي إشكالية وبعدين يروحون يكتلون عبد الله ويكتلون يصير مشكلة بين أهل البنية وبين أهل حسين. لذلك جاب عبد الله مرة أخرى وزجه بالسجن قال لا أبقى بالسجن أحسن لك لأنه أنت تنكتل أنت متهم لحد الآن. امرأة يعني غبية وامرأة نزقة وامرأة ضغطوا عليها وعرفوا كيف يستخدمون أدوات الضغط فاعترفت قالت بيوم واحد فقط من سجنها يعني يوم قالت لهم أنا عارفة بالقضية. فقلت لهم اثنين اشتركنا أنا وعشيقي. منو عشيقك يا بعشيقي؟ عبد الله شريك زوجي.

نعم عبد الله بالسجن جابوا قالوا لي اعترفت البنية على أنه هي أنت عشيقها وبينكم علاقة، وقتلتوا الزوج ووضعتوا خطة وقاتلين بطريقة احترافية. ما الواحد يعرف القتل ويعرف هاي الطريقة يمكن تغيب عن من حسن حظ القتيل، إنه راد التشريح يشوفون سبب الوفاة، لم يتبين من القلب شيء إلا بعدين اكتشفوا بتشريح دقيق أنه لا القلب تعرض إلى غرسة قوية من قبل شيء. نعم قلت لهم أي هو طعنه، شنو اللي صار؟ قلت لهم نايمنا ونايم هو وطعنه بإبرة طويلة، وأنا أعرف بينه وبين علاقة، والدليل انه انا اعرف بين علاقة عاطفية اذا نكر هو، لكن انا اعرف انه في جانب من مؤخرته اليمنى اكو وحمة. عرضوا للفحص لا طلع فعلا اكو وحمة، ما هي مرم الزوجة هو ولد متزوج، وين تعرف في هذا المكان الحساس انه اكو وحمة او ندبة؟ زين فحصوا فعلا كلامها مطابق، ذبوا بالسجن، هي ايضا ذبوها بالسجن. عرفت العائلة أن ابنهم انقتل، واللي قتله شريكة عبد الله، ما عنده أخوات وعنده طفل يعني ولد صبي وطفل، والعشائر حدأت بعضها، وهذا ذبوه بالسجن حسب اعتراف الزوجة بأنه هو القاتل. بقى شهر بالتحقيق يومية يحققون مع اعترف يعذبونه، وصل إلى شهر كامل صعدوا إلى القاضي، قال له أنا جاي عذبوني يا ناس، أنا جاي بريء ما قتلت صديقي، يا ناس تبعوا هاي اسمع على ساعدي أحبه وأخوي كل الناس تدري، وسألوه هذا الحكي وين يفيد وين مع المريد الأدلة. القاضي قال له تعدك تذبذب بالاعتراف، قال له يعذبوني حالها، قال هذا ما يتعرض للتعذيب إلى حين اكتمال التحقيق دون تعذيب. وفعلا حوله للفحص لقى على جلده أثار جلد، وأكو ضرر في أحد أظافيره بين ساحبين بكلاب أو كذا، أكو تعذيب. يعذبونه يعترف ما يريد يرجع، يقول لهم لا أكذب، ملاحين قالهم قاضي توقفوا لا حد يأذي، وفي جلسة أخرى من يصعد لي إذا شفت أي تعذيب أنتم تحالون إلى التحقيق. زين سبحانك ربي، شوف الأمور كيف تجري. بقى 6 أشهر بالسجن، وهذه الخائنة أيضا بالسجن، وراح حسين إلى مثواه، تقرير موجود، أخوانه وأهله دفنوا. يتأجل البت بالحكم، الأدلة ثابتة على حسين، العفو ثابتة على عبد الله، وعبد الله لابد أن يعدم، هذا ما أكد المحامي مالهم، قال لهم ما بينكم معدوم اعترفت عليه والأدلة أثبتت وكذا وكذا. وأكو ناس أيضا قالوا أنه بينهم مودة وكذا ومساعدة، وهذا إجراء اجتماعي لا يمكن الأخذ به، لكن المعطيات تقول أنه هو القاتل. زين بقى بالسجن، شنو اللي صار اللي خلانا نقول سبحانك ربي؟ راح تعرفون شنو اللي صار داخل السجن.

تحصيل يدفعون فلوس على موت حتى يسرعون عملية الإعدام بدون استئناف أو غيرها من الأمور. يريدون يأخذون ثأر ابنهم أن يأخذ هذا يعدم، احتمال يبرؤونه أو كذا، لكن المحامي طمنه لا يعدمونه يعدمونه، لكن يتأجل ما تعرف شو الموضوع. دخل للسجن واحد اسمه رجال عمره 69 سنة أو أقل لكن متعافي، اسمه أبو حمد الله، واحد تاجر مواشي وإلى حضور اجتماعي في قامشلي، وهو من نفس عشيرة الميت حسين، واحد أبو حلال وأبو نكتة وأبو مواقف، هذا مسجون لأنه قتل واحد من عشيرة أخرى قتلت ابنه واحد من أولاده، وهو راح قام بارتداء زي هكذا، يعني في الحكاية ارتداء زي واحد مستعطي يعني جدي، وراح إلى القبيلة الثانية أو العشيرة وتحين الفرصة وطعن شاب أكثر من طعنه وقتله، وراح سلم نفسه للشرطة، خذ الثأر وانتهت وقعدت العشائر وقالت هذا كل من أخذ حقه وهذا الزج بالسجن. أكو عتهم بالعشائر أو القبائل اللي يأخذ الثأر هو لو كبير شاف الدنيا وتونس، وهذا هو ما خلى واحد من ولدي يروحون يأخذون ثأر، كان كافي أنا 69 سنة مليت وأموت يعني شو المشكلة، ليش أجزي يعني أنا أقتل انتهت، أو يخلون اللي يقوم بعملية الثأر واحد عمره أقل من 18 سنة على موت حتى لا يحكم إعدام. دخل هذا للسجن، هذا ياهو اللي من دخل للسجن الكل قام له وباسه ويوزع جقاير وتجي زيارات يجيب أكل والكل يحترمه ويقدره احتراما لسنه ولسمعته ولاسمه. قعد يم حسين يم عبد الله، قال له شنو مشكلتك انت؟ سوالف سجناء. شنو سالتك؟ قال له والله انا شريكي حسين ابن الفلان الفلاني من العشيره الفلانيه اتهمت بانه انا قاتله، لانه انا يعني حسب اعتراف زوجتي بانه هي عشيرتي واتفقنا على قتل، وانا بريء وكذا ويشهد الله وتبارك، هذا اسمه كاتبه على ساعدي من قد ما انا احبها حسين، هو ايضا الله يرحمه كان اسمي على ساعد اللي هو التبادل، هذا كاتب حسين ذاك كاتب اللي هو وشم. قال سكت، عرفه، قال هو هذا من عشيرتي انا ما شايفه بس اسمع بيه، اعرف ابوه واعرف اخوانه، يعني يعرف الميت من عشيره الميت ديو حسين، اخوانه وابوه يعرفوا المقتول. سكت، من اجت له زياره عفوا اجت له زياره، ف اجى سأل قال لك اكو واحد قتل اسمه حسين كذا، قال له اي والله قتله واحد شريكه اسمه عبد الله، قال له بالمناسبه هذا وياي بالزنزانه، هذا السوى راح قال للاهل حسين هذا وي ابو حمد الله بالزنزانه، قال له لا نعطيكم فلوس، هو معدوم ابوكم فما يقتلنا، هذا هو بدربه وإذا قدر هاي يكتر طيبهم وشو سجن يفصلهم حاجز. قال والله قل له راح قل له يا عادي كتلة شنو في المشكلة، وأنا داخل السجن ده وأنا أريدهم يعجنون بإعدامي سباق هنا شنو واحد بايع مخلص. قال كتلة أخذ بثار، وأنا واحد من العشيرة وأخذ بثار روح زهقت، ويا ريت زهقت يعني خانوه. ظل قاعد سوى شنو، قالوا بس دبروا لي في زيارة من الزيارات دبروا لي سكينة، وأريد السكينة ناعمة هاي مال تقشير أو كذا تقدر تهرب ليها، فعلا هربوها بفلوس، عنده فلوس دخلت السكينة، لكن هو شنو ما نفذ بسرعة. ليش ما نفذ بسرعة؟ عنده هذه التجربة والخبرة، عنده إحساس أنه هذا بريء، هذا ما يقتل، معذبين شقد وباقي هذه الأشهر كلها من العذاب والإهانة، والولد يقول لا أنا ما قاتل، ولد مؤدب وفريض يعني سجادة صلاة وكذا بالقرآن الكل يحترمه ما يقتل ما يخون، قال أنا متزوج والله ويشهد الله أنا أخو، ليش أخوني؟ وهذه طيبة بمثابة أختي زوجة حسين، قال لها وطيبة وين؟ قال لها ذبها بالسجن، بس أعتقد بالسجن اللي

مخاطرة. قال أنا ما يخالف هذا العريف صديق وذاك لا. قالوا لي ليش؟ قال لهم ياب هذه البنت قرايبي كلش قرايبي وساجنينها وهي فقيرة ومظلومة، أريد يجيبوا لي بطريقة أنه أحجوها. دبروها بين سجن النساء، بين ظلوا يحجون من مكان هذا العازل اللي بينهم ينتهي ببناء هذا خاص للجنود يقعدون به وكذا، وأكو باب خارجي من هذه من هذا المكان بفتحة يدخلون بها جنود هذا السجن إلى جنود السجن النساء، يكون ممر يعني لغايات أمنية أو لغايات إجرائية بيناتهم، مدير السجن واحد جيد. قال لها لقيت لك الفرصة، راح وينها فلانة؟ اجت فلانة. قال لها يابا أكو واحد قرايبك رجال شايب اللي يحكي وياك. ما أعتقد يعني منو مثلا بوها ميت ومتبسع وغيرها. قلت لهم أوكي يا رحل، قل أرد أساعدك وكذا وسجينه وراح يمكن ينحكم بالإعدام لأنه أيضا قاتل معترف بقتله. اجت لقيت هذا حجي أهلا وسهلا. قال لها أنا عمك، أنا أعود لأمك من كذا وكذا وكذا. هو استقصى وعرف. قال لها تبوي ليش هيك ورطت نفسك؟ قالت له ليش ورطت؟ قالت له انت ليش اعترفتي؟ انا بدي اساعدك انت، شنو وضعك؟ حكت له القصه كذا وكذا، انا هذا الشخص اعطيتهم دليل في جسمه. قال لها ليش تورطت نفسك؟ انت فعلا انا بدي اساعدك، شافت تشوفه هو بملابس السجن وكذا، انا بدي اساعدك يا بنتي. وحكولي وكذا وأنا متنفذ فعلا، ماكو واحد يقدر يحكي ويا سجينة إذا ما متنفذ، سجين متنفذ. قال لها أقدر أحلك المشاكل هاي كلها وأذللها، بس أنت لازم تغيرين اعترافاتك. هو شنو الغاية من الحديث راح تعرفوا. قال لها أبوي أنت اعترفتي أنه أنت عشيقك شريك زوجك واتفقتوا على القتل وقلتي عرف القضية وقلتي أنه هذا الشاب عنده علامة، فانت احكي لي الصدق لا تحكين ما حد يسمعنا. قلت له والله يعني ما ادري، انا عندي انا ما اقول انا لا قاتله ولا انا ابدا ولا هو الولد عشيقي، بس انا اقدر اذا اغير باقوالي تتغير الامور. قال لها ايه طبعا تصيرين مو عشيقه، انت شفتي قتل ايش تقولي، وشفتي قتل وشرد وركضت وراه مو رحت تقلي له بس انت من الخوف وكذا، هاي بنيه وجاهله ولعب في مقدرات عقلها. قلت له قالوا له كافي ابو عبد الله الحكي هسه. قال له ابوي اجيك مره ثانيه، عرف من خلالها انه هذا خطين زين، ما راح طعنه اكثر من طعنه وقتله وهاي ما مسوي شيء. اخبرته الكلمه الاخيره بانه انا ما قال له زين شلون شفت العلامه هاي في جسمه؟ قلت له والله انا أعرف أبز أبر كانت تجي ممرضة وكذا، تعلمت في دورة أنه أزرق أبر وهو جاري ومرة تمرض، فزوجتي طلبت من عندها أن أجي أزرق الأبر، رفعت جلبابة وشفت العلامة هاي واستثمرت استغلت، أجت الفكرة في بالي. قال له هلا رجع قال لي جند جزاك الله خير، هاي فلوس هذا باكي جقاير، وبس أريد مرة ثانية لقاء وياها، بس مو أنت راح تسويه راح يسوي الضابط. قال لا تورطنا. قال لا قضية سهلة، أريد أطلب لقاء الضابط. شنو يريد منه أبو حمد الله؟ شنو يريد منه الضابط؟ راح ضابط السجن قال له شنو؟ قال له أكو مجريات كذا كذا كذا كذا، وراح نعرف من عدها كلامه الحقيقي. أنتم بهذا المدخل أوقفوا اللي هو مدخل الحديث باب مفتوح، شوفوا لكم طريقة تقدرون تلبدون وتسمعون الكلام. قال لي يا أبو حمد الله تريد تحكي صدق؟ قال له والله هاي ما تعترف داخل غرفة التحقيق، بس هي قلت لي كلام عجيب، قلت لي كذا وأنا ما مشاركة وأنا بس قطع الحديث الشرطي. قال لي كافي ربع ساعة. قال له ماشي أخليها تعيد الكلام كله، رتبه مكان يلتقي بي أبو حمد الله مع هذه الفتاة وتحكي ويسمعونها الضباط، من ضمنهم ضابط السجن راح إلى ضابط التحقيق وخذ موافقات لسماع السر أو سماع الحقيقة. فعلا رتب وضع، بدأت تسولف
من القاتل؟

نعم رتبوا مكان تصنت وبدت تحكي. قال لها زين تحكي لي القصه من البدايه طبعا ويجيب الاشياء وكذا حتى يربيه فاكهه وكذا. قالت له القصه انه المسكين هذا صديقه وزوجي مصر على الزواج منه والزوجه الجديده جميله وكذا وهي راح تاخذ من عندي المال. قال لها تعدك هذه اثنين ما فكرتي؟ قالت لا هذا الفلوس اللي عنده هواي وحريص عليه وما يطيني وراح يتزوج وراح يخلي له في بيت كذا واحسن من عندي. الغيره حرقت قلبي. اخوي قال لي طبعا يروح فلوسه كلها تروح والحي انانيه الحياه وطمع قال لي انقتله. قال لي شلون انقتله؟ قال لي لا هكذا تنيمينه بمخدر انا اجيب لك اياه وهو نايم اطعنا وين؟ في قلبه راح يفز يشخر. فعلا طلع لقى ودم طالع من حلقه اللي هي خلق صورة التخيل اللي هو راحت ركضت لهذا المسكين روحي ورطيه. فعلا إجا شاف أكو دم طالع خيط دم طالع من فمه وأكو بقعة دم على سرواله العفو جلبابه ودول التشريح أثبتوا أنه ميت. الأخر اللي هو اللي طاعن وحشت له أيضا قالت له أنا عرفت أنه عنده ندبة في مؤخرته اليمنى وعن طريق أنه أنا بزيت أبرة لأن أعرف أزرق الأبر وزوجت استعانت بي. وقلت لهم هذا يا بليش تزجي نفسك بخيانة ويسأل ليش بخيانة تعدك بنية قلت له لأنه أريد أخذ المال لأن رأس المال رأس ماله باثنينهم عد حسين مبلغ بايعين بعتهم ما متقاسمين اللي هي 100,000 ليرة أو كذا مبلغ ضخم وكله موجود عند زوجي. فأنا أتهم هذا بالخيانة أنه بينه فأنحكم بتهمة الزنا يعني غير الشرح يعني سفاح فيذبونه هو بتهمتين عدم وأنا يعني يطوني حكم مؤقت وأستثمر هذا المال فيما بعد. تفكير غبي أقنعه بي أقوى القبض عليه احترفت أيضا بكامل الأشياء. هذا من راح للعجوز راح قال له أخوي طلعت التحبيب يعني راح طلع من السجن شلون؟ قال أنا القصة كذا وكذا وكذا وأنا ترنا وأقتلك يعني وهي السجينة موجودة لا حول ولا قوة. زين شنو اللي صار بعدها؟ انتهت الحكاية؟ لا بيه جزئية مهمة.

شنو الجزئية؟ طبعا ما قدروا يحكمونها إعدام، لأنه وفق قانونهم المرأة اللي عتها طفل عمره 3 سنوات ما يحكم عليها بالإعدام إلى حين بلوغ الابن 18 سنة. خلال هذه الفترة شنو اللي صار؟ الطفل كان عمره 3 سنوات، والطفلة كانت عمرها 3 سنوات، وهي زوجت بالسجن حتى بلوغ الابن 18 سنة أو ما بعد. في عام 2000 حدث الأمر، في 2004 شنو اللي صار؟ هي موجودة بالسجن محكومة إعدام، لكن لا ينفذ إلا حين بلوغ الابن العمر القانوني. فريق الفتوة في قامشلي لعب ويا فريق الجهاد اللي هو بدير الزور، يعني الأكراد مع العرب، فريق الجهاد. صارت مشاكل، استفزازي رفعوا استفزونهم الجهاد بدير الزور، رفعوا صور صدام حسين بتظاهرة رياضية استفزت منه، استفزت الأكراد يكرهون صدام لجريمة حلبجة اللي سووها ودمرهم وأذاهم وكذا. فهذولي هجموا على هذا الفريق أو مشجعين هذا الفريق، صارت بيناتهم بوكسات، سجن سجن، مئات سجنوا، وأربعين شخص طبعا القتل في هذه الفترة. في هذا اليوم نفسه اللي حتى تمثال دخلوا ذول جماعة قامشلي فريق الفتوة وجماهيره، دخلوا إلى فلشوا حتى تمثال لحافظ أسد، وكانت تظاهرة عارمة يوم ذاك. وين كانت بهذه التظاهرة اللي امتدت وكسرت سجون أو دخلت في مرحلة العبثية؟ ما كسرت سجون، لكن في هذه الفترة كانت مريضة في ناقلينها طيبة، ناقلينها من المستشفى من السجن إلى المستشفى، لأنه عندها مشاكل في أمعاءها، تقيؤ مزمن أو شديد وكذا، لخطورة المرض نقلوها إلى المستشفى. صارت هذه التظاهرة العبثية اللي استغلتها طيبة وشردت من السجن، وبقت لسنوات يبحثون عنها بعد أن هدأ الموضوع، يا أكو سجينة شردت من، ما لقوها. حتى عام 2013 لقوها في قرية نائية جدا بعيدة عن قامشلي، قريبة من الحدود جدا، ومتزوجة من رجل عجوز، ألقوا القبض عليها وزجوا بها إلى السجن.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبل مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

حزن قالت يا ولدي لا تحزن

بلادي جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
3: السعاب حدد عزالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشي علي مو غالي ممكن أشارك
1: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
6: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
1: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أسمي الناس باسمك باسمك وانت ناسيني، وعلى كل من يشبهك يشبهك دمعت عيني. يا المرافق خيالي وساكن الروح، بعت لك عمر وانت تبيع الجروح، اتشويك بثلج وبنار تشويني. هواك شقد صعب شقد صعب، وش يحمل اسرار، السهل ما بيك تشعل بالقلب نار. هسه بوقت الفراق شلون تصير الاشواق، اريد ابكي بوجه كل من يلاقيني.

سيقولون ذكركم بأغنية ياسين سلامة، هيك المطرب أعتقد، الأغنية بالتسعينيات طلعت، واحدة من الأغاني الجميلة. ليه جميلة؟ لأن أكو كلام جميل. هذا النص كتبه الشاعر العراقي الكبير طالب الدراجي، كتبه بروح حقيقية بشعر وبإحساس وبكل التفاصيل. عموما بلشنا ودخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة عبر الأثير.

الله. نمير، نمير عبد الحسين أيضا الجيل السابق. هذه الأغاني بقت في ذاكرتنا لسبب، هسه مو موضوع حلقتنا، بقدر ما الأشياء الجميلة هكذا حلاوتها تبقى بالذاكرة ومن تجي تحضر بقوة. هذه الأغنية بصرية، بصرية الهوى، بصرية الكلام، بصرية المنشأ. كتب كلماتها الراحل أستاذنا وصديقنا الحبيب الله يرحمه كريم خليل. منين اجى هذا الغريب؟ منين اجى ومني خذاك؟ شلون لو ما طلع مثلي؟ شلون لو ما يطلع مو مثلي؟ خاف يوم يومين ونساك. أويلي. عموما خلونا نبلش حلقتنا لهذا اليوم، محضر لكم مجموعة من الفقرات، وعلى رأس الفقرات اكو موضوع راح نناقش به، انه بعض الفراق عذاب اشد، يعني من الفراق هو يتحول الى وصال. هاي الفكرة اريد اناقشها، انه انت مفارق بس تمام، فارق مواصلك، هو حاضر وياك وموجود في حياتك وانت مفارقه، يعني انت اعلنت الفراق واختاريت طريق التفرقة، وهو راح بجهة اليمين وانت رحت بجهة الشمال، يشكوا ضالين سوا، اي راح تبقون سوا. بعض الاطراف من يتنازل عن الاخر يتنازل جسدا، ولكن روحا يبقى عايش وياه ويبقى مهيمن عليه ويبقى يتحكم بي وبمزاجه وبمشاعره وبإحساسه وبحتى سلوكياته. يعني أنا فارقتك بس أنا ما مفارقك. شلون أكو ردت أقول لك روح والفظها تعال سمير صبيح الله يرحمه، بعدين ممكن أرجع لها. عموما راح بهذا الصدد نناقش هذه الفكرة، أنه العذابات اللي تنشأ ما بعد الفراق، وبالتالي انت تشعر انه انت ما فارقته. زين انت تفارق بالنهار تنشغل، بالليل يجيك بالطيف، اذا ما جاك بالطيف تباوع على اي موقف يمر بحياتك، اي اغنية ممكن تستفزك مثل ما تستفز اي طفل لعبة بالشارع، وتخليك توصل مرحلة الى شكل من اشكال البكاء، حتى لو ما تبكي الناس من تبكي دمعها من العيون. سعدون التميمي يقول وانا من نبكي دمع قلبي ليطيح.

اكو شاعر سعودي من الشعراء الخليج الرائعين، كتب الكثير من القصائد المهمة والكثير من الأغاني المهمة، تحدث عن الراحل طلال الرشيد. الشاعر طلال الرشيد يكفيه أنه كتب الأماكن اللي غناها محمد عبده، واحدة من الأغنيات الجميلة. يجسد الشاعر طلال الرشيد هذا المعنى، يجسده بطريقة جميلة ورائعة، أنه أنا شنو متواصل وياك وأنا مفارقك، شنو أنت حاضر في حياتي، شنو هالحضور الطاغي، شنو هالصقعات هاي المتوالية. زين أنا عفتك حتى أنساك، مو عفتك حتى تكون بيومياتي حاضر. فبعض الفراق هو شكل من أشكال التواصل. الله، هي هذا مربط الفرس، أو هذا بيت القصيد اللي أنا بلشت الحلقة بسببه. يقول أنا ما أقدر أكون إني حبيب في بعض أحوال، ما أقدر، أنا كلي أجي ولا أروح بعزتي كلي. طلال الرشيد يقول أنا ما أقدر أكون إني حبيب في بعض أحوال، أنا كلي أجي ولا أروح بعزتي كلي. تخيرت الفراق وما دريت إن الفراق وصال، أقول إني نسيتك بس ما أدري كيف توصل لي. خذاني لك سؤال في عيونك والجواب محال، خذاني منك ودمع في عيوني ما رضى ذلي. رحلت انت وتركت بداخلي طيف وصبر طال، غدد ذكراك شمس ما تغيب وصورتك ظلي. كنت اظن الريح جابك عطرك يسلم علي، كنت اظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي، كنت اظن وكنت اظن وكنت اظن

أنا أردت أنساك بس يوقك كبير. الراحل سمير صبيح الله يرحمه يقول أنا أردت أنساك بس يوقك كبير، أردت أقول لك روح والفظها تعال، وأنا جنحك لو رحت بيمن تطير، ليش بجناحك تحط بعدك شكال، هاي نزوة وتنتهي وباكر تحير، اسمعني مرة وصفن لهذا المثال، انت بين عيونهم ما وتشدوك، انت يم عيونهم ما وتشدوك، فلها كورة مغزلك شوف اشطوة، بس يراوك الجرف ما عبروك، هم صح شراع بس انا الهوى.

إن الكريم إذا خادعته انخدعا. خلنا نوقف بمحطة أخرى من محطات البنفسج ونناقش هذا المضمون. إن الكريم إذا خادعته انخدعا. قالت العرب من كمال المروءة أن تتعدى طيبتك ذكائك. هذا الذكاء المفرط مرات مني خليك تتربص وتترقب و و و و فتخليك ما توقع بأي زلة، ما تطيح بأي زلة. ولكن هذا الكلام، هذا التدقيق وهذا التمحيص، العرب يوقفون بالضد من عند جملة وتفصيلا. يقول من كمال المروءة أن تتعدى طيبتك ذكائك وإنسانيتك عقلك. يعني متى ما كانت الإنسانية حاضرة المفروض عقلك شوية يوقف، مو بالضرورة تمنطق كل الأشياء. وإذا رحت باتجاه أنه تستغل من خلال طيبتك فهي يقدمونها العرب. هسه هي هاي زينة مو زينة، مو احنا مو بصددها، لأن هسه العقل الواعي المنطقي، العقل الصناعي، العقل العلمي قد يرفض هذه المقولات. ولكن هذه المقولات أرست من خلالها قيم سامية. الدليل هنا الفرزدق يقول واستمطروا من قريش كل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدع. هذا كريم، فأنت من تجي لكريم مثلا وتشذب عليه وتقول له أنا محتاج من عندك كذا لأن أمي مريضة، وأنت أجلكم الله تأخذهن تروح الذبن بالحرام مثلا، يقول لك إذا خادعته انخدع. هاي طيبته هكذا. لذلك كان السلف يكرهون أخلاق التجار. هذا الراد لها شوية، يعني يراد لها تبرير الكلمة ليش بيهم التجار، ليش نكرههم. يقول كان السلف يكرهون أخلاق التجار والنظر في دقائق الأمور، وكانوا يحبون أن يقال في الرجل فيه غفلة السادة. باوع فيه غفلة السادة. ليش أخلاق التجار؟ يقول التاجر يدقق، يفرط بالتدقيق والمقايضة، حرص شديد، يتبع الهفوات، حساب صغير، حاسب تبيده، في حين غفلة السادة اللي هي التغافل المحمود، أن يتجاوز الإنسان عن صغائر الأمور، أخطاء الناس كلها يتجاوزها. باتجاه وين؟ باتجاه رفعة وسماحة، مو عجز ولا جهل هكذا. وهذا تبرير لقول الفرزدق واستمطروا من قريش كل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدع. وحقك مو مغفل، لكن مرات التطيح حذاي أشقفها بدية، إش مطيح قبالهم تكثر القالات، وقول أن طيبتي عمت عليّ.

خلوا نروح للتراث الشعبي العراقي وسولف لكم قصة من قصص التراث الحقيقية، قصة خطة الصبيان. خطة الصبيان هذا المصطلح المركب مفهوم عند أهلنا، يعرفون من تقول خطة الصبيان مباشرة تحيلهم إلى الألعاب القديمة، شون إلى مثلا حي الجميع، صقلة ولاك، أسايخو مصطلحات مركبة. لا أنا عجبك بيهن ذن تنت هم أي هم حالي حال الأشياء. المهم فهذه الألعاب ألعاب قارة في الوجدان الشعبي وتحيننا للذكريات، وأي شيء حيننا الآن لذكريات الماضي حيننا طيبة أهلنا ونقاءة الأجواء ونقاء الأنفس، التسامح، الطيبة، مساعدة الآخرين، هاي السمات اللي احنا بصراحة نحتاجها الآن أن نعيد إنتاجها بأي طريقة، حتى لو في زمن العولمة وزمن التكنولوجيا. عموما خطة الصبيان هي خطة شلون مثل الطاق مال البنات بس هذا مال الرجال، فيجون الشباب الصبيان الصبية الأقوياء يطفرونها في بيها فد لعبة معينة وبيها فد تفاصيل للرسمة الخاصة بخطة الصبيان. وبالمناسبة توظفت بالشعر، يعني أنا أتذكرك صدر في قصيدة عند عطا السعيد يقول أطيح بخطة الصبيان جد وعناد كذا حتى اكتشف ما ذكر البيت شنو. المهم اليوقع بيها يعني هو الخسران. من خلال هذا المفهوم أو من خلال هذا المصطلح روح نسولف قصة. كثنين أخوان علاقتهم طيبة ويشتغلون بالحلال، وعدهم وين الحلال مالهم يأخذونه وين ما يصير، يعني الأرض بيها خضار وبيها ما يبحثون، ناس بدوا رحل. هذول الأخوان واحد خلفته كلها بنات، عنده ولد واحد، يعني عنده 5 بنات وعنده الولد السادس اللي هو أصغر البنات صار وليد عنده. الأخ الآخر عنده 6 ولد كلهم ولد. علاقتهم أجمل ما يكون ذول الأخوان إلى درجة أنه مشاركين ويسافرون سوا ويحطون رحالهم سوا، وذول الأطفال كبروا سوا فزوجوهم، اقترحوا أنه حتى حلالهم ما يروح وهم راعين جمس وعدهم خيرات وعدهم يعني ثروات، فبقوا سوا تزوجوا البنات تزوجوا الولد. راحت الأيام وإجت الأيام، ماتوا الكبار بعد ما خلفوا الأبناء فصاروا أجداد، ماتوا الأخوان الاثنين هم ماتوا. فتوزع الورث مال الولد توزع على 6، واحد يجر طول وواحد يجر عرض، الخيرات راحت مالتهم، في حين الكفة هنا وين مالت لهذا الولد الوحيد الورثة أكثر، وحلاله بوحده هو يدير كفة الأمور فحافظ على حلاله. مرور الوقت هو أصبح عنده مال وجاه وحلال، ولد عمه خلاص ما عندهم شيء بسطاء بس هم ماخذين خواته. فترات الربيع يسمونها النيسانية أهلنا، بفترة النيسانية كلهم يلتقون عد من عد هذا الوليد اللي كبر وتزوج وأصبح عنده يعني حظوة عند العرب، فيحنون لأيام الطفولة أيام ربيع وأيام نيسانية ويلعبون على الخيل وكذا، فيحطون هاي خطة الصبيان. وهو اقترح عليهم قال لهم اللي يخسر يذبح بعير ويعشي الجميع يوميا. فترة النيسانية الطول، أول يوم ذبح خسر، ثاني يوم ذبح، ثالث يوم هو يخسر الوحيد يخسر ويذبح لهم بهاي البعران. مرت أيام، مر أسبوع، هو يوميا هو اللي يذبح هم ما يخسرون، والهاي خواته يأكلن وأولادهم يأكلون. فبدأوا رجال البنات يعيرون نسوانهم يقولوا لهم هذا أخوكم ما بي خير، فيعني يضحكون عليه كذا بالليل. فاختاضن هن سولفن بيناتهن، راح نسيرا عليه بوحده قال لا هذا الحكي ما مقبول، انت يوميا تخسر واحنا جايين نتعير بيك وكذا. قال لهم خوش هاي تمام ان شاء الله بعد ما تنعاد. صاح على ولد عمه باليوم السابع اليوم الثامن قال لهم خلونا نكبر الخطه ونلعب. قالوا له ايش تكبر الخطه، هي الخطه صغيره وانت يوميا تخسر. قال لهم لا
نكبر الخطة، كبروا الخطة غلبهم، ذبحوا. ثاني يوم غلبهم، نهبهم نهيبة، يومي يظل يغلبهم. حتى انقالت أبيات بهذا الصدد هي على لسانه، يقول أطيح بخطة الصبيان عمده، وماني من الربح يا خلق عيزان.

أطيح بخطة صبيان عمدة وماني من الربح يا خلق عيزان، وأقدر لو ردت أشبخها لرسوم وفنن باللعب وأغلب الفرسان، لكن تعمدت حتى أذبح النوق وبين عن قصد شيمة الخوان.

خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا الآن في هذه الجزء من الحلقة، وأيضا في جعبتي فقرات أخرى، ولكن اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا أو زين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: حلوة هاي الأغنية هم تسعينية. اتصال. ألو.
1: عليكم.
0: هلا وغلا.
1: شوكم يا روحي؟
0: الله يسلمك يا مرحبا.
1: يا هذا البرنامج شنو هذا البرنامج مالتك؟ هذا يعني ياخذ 10 نجوم مو 5.
0: فدول عينك. شكرا شكرا
1: يا أبا. شنو هالذوق بالأغاني؟ شنو هالأشعار الجميلة هاي؟
0: ممنون والله ممنون
1: يا أبا. أشكركم على هذا الذوق الراقي وأشكر إذاعة تايم سكوير على هذا البرنامج الجميل وأشكر حضرتك طبعا.
0: أنا ممنون. منو ياي عفوا؟
1: أنا مجهول الهوية.
0: خنسميك مجهول.
1: دوم الضحكة يا ربي دوم.
0: ربي يسلمك حبيبي.
1: مع السلامة أخي العزيز.
0: ربي يحفظك. أنا ممنون.
1: يحفظكم. مع السلامة.
0: محبة كبيرة. محبة كبيرة. ممنون.

0: اتصال اخر. الو
1: تعبان وما كنك الغالي.
0: اها ايه نعي نعي.
1: شفت الجرح وما قمت شديت لي
0: خوش،
1: لا حطيت فوق ملح ما طاب للتالي.
0: حلو،
1: فلا تبكي جنازك غير انت تتالي. السلام عليكم
0: ام حسن، شلونك اخبارك؟
1: والله بخير، اذا انتم بخير انا بخير. انا متواصله وياكم استمع صراحه لانه استمع بالاعاده.
0: والله مفتقدينك انت وكل اصدقاء البرنامج.
1: ما تفتقد ان شاء الله عزيز، يا رب تحياتي لكم جميع، المخرج ولك خاصه.
0: ممنون
1: الف تحيه.
0: ممنون، شكرا شكرا اخيتي ام حسن. 100 100.

0: خلينا نروح إلى تجربة شاعر، واحدة من التجارب الشعرية الرائدة في العراق، رياض النعماني، واحد من الأسماء الكبيرة. رياض هو خط مظفر النواب تماما، يعني الناس اللي طلعوا من معطف مظفر، وأنا حاكيها هواي، أغلب الشعراء اللي طلعوا من معطف مظفر النواب هم يتشيمون، إن صح التعبير، يتشيمون بهذه الميزة. يعني هو ما يضوج ابن تقول له أنت مدرسة مظفر، لا، ما يشعر أنه هو المعلم مظفر، وهذا النهج وهذه الحداثة والرمزية العالية اللي اخططها مظفر النواب وفتح القوالب القديمة. يعني بالمناسبة مظفر النواب مو بس فتح القوالب وكسرها، لا، مظفر النواب عنده حداثة على مستوى البناء الشعري من جهة، وعلى مستوى البلاغة الشعرية أو الروح الشعرية، يعني هو نفسها روح الشعر بها حداثة عالية. في يوم من الأيام أنا يعني بعمان، إحنا بدورة إعلامية بال2004 بالضبط، 2004 أنا كنت حافظ قصيدة لمظفر النواب تقول دق قلبي وظنيت الباب، فأنا كل عقلي إنه هالقصيدة المظفر النواب، فأكو مهرجان الأغنية الكذا العراقية وموجودين بالخط الأول بوقتها، يعني النجوم الكبار الحاضرين منهم والراحلين كانوا يغنون تباعا، ويقومون الشعراء الموجودين. كان صديق وياي حازم جابر، كل المحبة إليه أيضا، هو اللي دعاني. فقام رياض النعماني قال دق قلبي، الجمهور كله قال وظنيت الباب، جمهور سميعة وطربية. فاكتشفت أنه هذه القصيدة هي تشبه مظفر النواب، ولكن للشاعر العراقي الكبير رياض النعماني، وعمار محضر لنا واحدة من نوادره.
1: أنا شفت الكحل نهرين فوق الخد، منو بتشاك؟ أنا شفت الكحل نهرين فوق الخد، منو بتشاك؟ زعلت البنفسج والزعل راضاك، يا هوياك من غثك منو حاشاك؟ أموت أني من أشوف أنفي ورد وازاك، أموت أني من أشوف أنفي ورد وازاك.

شل بعد وجبنا سادة وقعدوا الصبة وعقدنا راية العباس ومطشت هلاهل للرضا وكل من رجع فرحان يا روح الهلا شاليش هيك تمر علي بغيظ وما تقبل اجت لقاك خايف اني خايف على ظلك يتعب على القاع خليني اشيله بروحي وامشي وياك وعلى البعيد وبهذا وما تدري انت ابوسا شامت الرقبه

مثل الآه خصرك ناحل وكلش طويل شكثر مثل الآه مثل الآه خصرك ناحل وكلش طويل شكثر مثل الآه والله اللي تعب بيه كم سنة وسواه من شافه بهت ومن الفرح مجنون صح شقد حلو هذا الخصر الله.

0: الله يا ابو حاتم، الفرحه اللي ما مرت بيه نلقاها ببيتك يوميه. قد جميل هذا الرجل، اتمنى له العطاء الدائم، الصحه، العمر المديد، فنان لا يتكرر، مثل الجنوب اجمل تمثيل. يعني فعلا كان الكروان وكان غريدنا الناطق. وصلنا تقريبا الى نهايه الحلقه، بقت بس اكو مكس اخير نسمعه من عمار. اشكر كل واحد يتواصل ويانا، اشكر كل واحد قاعد يتواصل ويانا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المقاطع الجميله اللي ينشرها عمار. خلينا نختم هذا الاتصال. اتصال. الو
1: الو استاذ بهاء.
0: هلا ومرحبا. ميت هلا.
1: ما هلا دموعك.
0: الله يسلمك.
1: الف تحيه لك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: ومليون تحيه لكادركم كلكم، الله يحفظكم ان شاء الله.
0: ميت هلا.
1: والله يا استاذ بهاء يعني ما اقدر اقول انا على قولتكم المثقفين شاهدت مجروحة بكم.
0: ربي صراحة. يسلمك. ربي يسلمك ويحفظك.
1: انت رجل احبك هواي، يعني واقعي اللي تطلع من القلب تطيح من القلب.
0: ربي يحفظك
1: استاذ بهاء. اكو بيت ان انت كلهن ناخذ من عندك وان مثالك الطيبين.
0: نعم.
1: يقول وياكم ليش تروح يا بلاشات.
0: ايه
1: وحسافة طلعت عندك
0: يا بلاشات.
1: يا بلاشات ثمن يوسف بعتني.
0: ايه يا بلاشي والله عظيم.
1: يا بلاشات وقميص اربع جهات انقض علي.
0: الله الله جميل.
1: الناب الثاني يقول عفان شلون لي روح وحشة. الرزق ما هو نبت بالارض.
0: وحشة
1: وحشة فرد ليلة تمر على الميت.
0: ايه وحشة صح.
1: ولا كل اللي قالوا حشت بيه.
0: جميل والله جميل.
1: وانا مو قصد الابيات والله العظيم، انا عندي كتاب دفاتر املا اجيبه املا من عندك وامثالك الشرفات طيبين.
0: الله يسلمك.
1: انا اريد بس شوي اعطيك شويه من قيمتك. انت ما حد يقدر لو نجمع احنا
0: الله يسلمك
1: 2000 ما نقدر نقيمك.
0: عفوا عفوا عفوا. انا ممنون والله شهاده كبيره.
1: للاساتذة كلهم
0: أنا ممنون من عندك. شكرا.
1: والله يحفظك.
0: شكرا. شكرا.
1: سامحني خاف قدرت عليكم.
0: عفوا بالعكس يا طيب. هذه الاتصالات العفوية الرائعة أنا كلش توصلني، يعني تمس قلبي وتحملني المزيد من المسؤولية وتخلينا نحرص أنا وكادر البرنامج أنه نقدم لكم الأفضل دائما.

0: الآن خلونا نختم حلقتنا. تحياتي للمهندس صلاح فاتم اليمنى، واحد من أصدقاء البنفسج بقوة، يعني من رواد البنفسج القدماء اللي يتابعوننا، وهو أيضا متابع للشعر من زمان، يعني كان يتابع الشعراء من كانت جمعية الشعراء قبل لا تصير جمعية اتحاد الشعراء، كان مقرها في شارع بشار في مدينة البصرة. صلاح ومجموعة كبيرة من الشعراء، من الأصدقاء الشعراء اللي يفقهون الشعر ويتابعوننا بحب، وأهميتهم ما تقل عن أهمية أي شاعر بحضورهم وحفظهم للشعر والحفاظ على الأدب الشعبي العراقي. انتهى وقت الحلقة. شكرا عمار مشتاق، شكرا علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة، شكر موصول للجميع. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: شلون وقتك
2: يا من هواه وعزه؟
1: شلون وقتك هم مثل وقتك يسر وياك عود؟
2: يا من هواه
1: شلون دهرك باعك ابيض لو قطفها وياك سود؟
2: اعزه واذلني
1: يتنجدك
2: كيف السبيل الى وصالك دلني؟
1: وادري المكابر على الحسرات وقت النشد مود
2: وصلتني
1: يتوجد قلبك الحب الخلق من هالخلق ياهو ليعود
2: حتى ملكت حشاشتي.
1: شلون وقتك
2: ورجعت من بعد الوصال هجرتني
3: برقبة من خطيت وأنا بيادم لو بريت كان القلب ما يبريك وبعد هجفوف ديك لطخ الدم.
4: يا حريم يا حريم
3: يا شلعان القلب يا أحلى دوخة راس عذابك تنفضل ومرورتك رحمة.

0: يا أروح عذاب وألف شلت حالي
1: يا حريمة يا حريمة
0: يا أجمل رمد مر بشواط العين ولا مرة اشتكت من عدة متعلم
1: يا حريمة سنينك العشرين
0: يا تشوة محنة ويا مخدة ريش انتج عليك كل قلب فاخ ونفضها
1: ما مرها العسيك
0: يا كلمة تفضلوا وقت عز الجوع طلعت من فقير وعوز ما هم
1: سنينك العشرين وك ما مرها العسيك والعسك خايف يا حريمة يا حريمة يا حريمة
0: ألف فنك بعمري خفت لا يعديك خاف الحزن يعدو أنت تشتم
2: اسمعنا اسمعنا وبس
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يردك الفل انشجج الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة تشوق
3: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير اف ام. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا. طيب الوقت نتمناه لكم برفقتنا.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: مزاج
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: 102.5 راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة

عندنا الصوت 102 وعندك الصورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها مسجنا أنغامنا. راديو تايم سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في عالم التراث والفلكلور الشعبي والموروث، رحلة نتمنى أن تنال رضاكم. ونشكركم بهذه المناسبة على كل تواصلكم النبيل، نشكر كل الذين يرسلون برسائلهم وتواصلهم. خلينا نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. حلقة جديدة من القصخون، واليوم راح أتكلم عن مواد التجميل أو التجميل، مواد التجميل الشعبية في العراق، في الفرات الأوسط تحديدا، في كربلاء في سبعينيات القرن الماضي، يعني قبل أكثر من 50 سنة، قبل نصف قرن. كيف شنو كانت أدوات التجميل؟ نعرف إحنا اليوم وصلت التجميل عند النساء إلى مراحل متقدمة، ما نقدر نقول متطورة، لأن ربما يكون كلمة التطور هذه في التجميل ملتبسة، لكن اليوم إحنا نشوف التجميل وعمليات التجميل وصلت إلى مرحلة إنه شكل الإنسان تغير و ملامحه وتصغر وتكبر، فيعني حالة من الهوس صايرة في مسائل التجميل وخلافه. لذلك اليوم ردنا نفكر شنو كان أجدادنا، بيبياتنا، أمهاتنا، شنو كان، شلون كان يجملن أنفسهن، شلون كان يزينن أنفسهن، ما هي مواد التجميل الشعبية في مناطقنا. وراح نتحدث تحديدا عن كربلاء، بحث للأستاذ حسين علي الجبوري وأحلام هاشم الحسيني. فاصل وتبدأ رحلتنا في القصخون لهذا اليوم، حياكم الله.

يكون التجميل أصدقائي ركن مهم من حياة المرأة عندنا، وكذلك يشارك الرجل الحقيقة في جزء يسير منه. والتجميل عند المرأة العراقية قبل 100 سنة، قبل 50 سنة، كانت توصل إلى باستخدام مواد طبيعية تكيفها وتخضعها لهذه الغاية. ونعرف احنا بالمجتمع اختصت بعض النسوة بصناعة هذه المواد، مواد التجميل، صناعتها وبيعها، صارت إلهن لبعضهن سمعة وشهرة ذائعة، وصارت أسماءهن ترافق ما ينتجن، يعني ما يقومن بإنتاجه من مواد التجميل. احنا اليوم راح نتكلم عن مواد التجميل، وخلينا بالبداية نقسمها إلى قسمين، القسم اللي يشترك فيه الرجل والمرأة، وقسم آخر خاص بالمرأة وحدها. مواد القسم الأول راح تكون الحنة والوسمة والكحل، أي مواد يستخدمها الرجال والنساء في يعني يمكن ربما حتى لحد الآن. القسم الثاني راح نتكلم عن القلم النونة والحمرة والديرم والسيداج والخطاط وغيرهم اللي هنا مختصة بالمرأة، بعالم تجميل المرأة فقط. خليني في البداية أتكلم عن الحنة، أشهر مادة تجميلية للمرأة ومرتبطة بتراثنا وفلكلورنا الشعبي بشكل صميم. الحنة تطلق على مسحوق أخضر اللون، هو مسحوق أوراق الحناء، نبات الحناء، يبيع العطارين في أكياس من القماش، وتكون هذه الأكياس مختومة عادة بعلامات تجارية مختلفة يميزها ويعرفها المعتادين أو الجناية أو المدمنين هذا النوع من التجميل، لأن لكل من هذه الشركات ولكل من هذين الصناع إلى نوع خاص. والحقيقة كانت ترد هذه الأكياس إلى العراق من إيران، لأن إيران كانت تزرع الحناء بشكل كبير هناك وتجود بأصنافها. احنا عندنا بالفاو حنة الفاو أشهر من نار على علم، لكن احنا نلتزم بالوثائق اللي عندنا تقول أن العراق كان قبل سنوات طويلة يستورد الحنة من إيران. زين، وين تزرع بالعراق؟ تزرع في البصرة، تزرع في العمارة، لكن الفاو معروفة على مدى العالم الذي يعني يتعامل مع الحنة، حنة الفاو ماركة عالمية. وحقيقة بعد أن تزرع تؤتى بها إلى العطاريات في مختلف محافظات الفرات الأوسط، ويعرضوها في معارضهم الخاصة التي تفترش الأرصفة والدكاكين ومداخل الأزقة.

كيف ممكن يعرضوها؟ كم يوم يعرضوها على شكل أوراق جافة لونها مغبر، تكون أقل جودة حقيقة من الأنواع المستوردة. وهناك حناء ترد عن طريق الحجاز، يعني عن طريق نجد والحجاز خلال مواسم الحج، يجيبوها وياهم يبيعوها أو يستخدموها للاستخدام الشخصي. والظاهر أن الحنة هناك تزرع في بعض مناطق السعودية. طبعا الحنة يستخدمها الذكور، يستخدمها الأولاد ويستخدمها الكهول، يعني الأولاد يتحنون في المناسبات اللي تخصهم. الولد من يصير عنده ختان يحنونه، أيام الأعياد أحيانا. أشهر مناسبة لحنة الرجال هي الحنة، اللي هي الليلة التي تسبق ليلة الزفاف، المناسبات اللي تخص أفراحهم، أفراح أصدقائهم، أعراسهم، أعراس أقاربهم، مشاركة منهم في الفرح. زين، شون يستخدموها؟ يحنون حقيقة باطن كفي وقدمي الصبي، ولا تترك سطوح الأظافر، بل توضع على كل أظفر قطعة صغيرة من عجينة الحناء. وبعد أن يتم هذا الطلاء، يكون عادة قبل النوم، تلف الأطراف جيدا بخرق تعد لهذا الغرض. بعدين يحمل الصبي ويوضع في فراشه، لأنه لا يستطيع السير في هذه الحالة دون أن يتلف الغطاء أو الطلاء، ويبقى لحد صباح اليوم التالي ناعما بنومه الهانئ. وبالليل تكون الحناء قد فعلت فعلتها، وبدت الصبغة تتفاعل مع الأصابع وكف يعني رحراحة الإيد، فبالتالي يقعد الصبح يشوفها إيده متحناية. الكهول، استخدام الكهول للحناء يختلف. الحناء لها استخدام، لها علاقة بالدين، يعني أصحاب الدين، أصحاب التقوى، الموامنة، يخضبون لحاهم وشواربهم بها إخفاء للشيب، وقد يستخدمون معها الوسمة. وتغيير الشيب عندهم، أو تخضيب الشيب أو الخضاب، وهو من المستحبات أعتقد، مندوب ومبارك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. احنا قلنا أن الشباب يخضبون راحتي كفيهم وربما حتى القدمين في ليلة الحنة، الليلة اللي تسبق ليلة الزفاف، ليلة الدخلة. وحقيقة أكو بيهم بعضهم يطلون أو يصبغون إيدهم كلها، يعني حتى الظهر، وأكو بيهم لا والله حتى يمشوها كل شهال منطقة الرسوخ.

أكثر من يستعمل الحنة في ذلك الوقت، احنا نتكلم عن سبعينيات القرن الماضي في الفرات الأوسط في كربلاء تحديدا بحسب البحث، هي النساء. يعني تذهب الواحدة منهن إلى عجن المسحوق عجنا جيدا وتصبر عليه، بعدين تقوم بطلي، يعني تطلي رأسها، تصبغ رأسها أو كفيها أو قدميها، وتبقي العجينة على الموضع اللي خلته ليلة كاملة، وتتفاعل المادة الصبغية اللي موجودة بالحنة بالشعر أو بالبشرة وتكسبها هذا اللون الأحمر المعروف. والحقيقة تفنن، يعني النساء تتفنن في الطلاء. حسب الله صبغ الشعر ما تقدر تسوي له شيء، لكن النقش، نقش على الأيدي، على ظهر الأيدي في راحة اليد. هناك من يعني بعض الحفافات أو الصباغات تتفنن في رسم بعض الرسوم في راحتي كفي الزبونة، اللي ترسم نخلة أو ترسم هلال أو ترسم زورق إلى غيرها، ترسم طير، كل من وإمكانياته. وعند خضاب الرأس ربما يعمد أخواني بعضهن إلى تغطيته بأوراق شجر النارنج حتى لا تجف العجينة سريعا ويكتسب الرأس رائحة مقبولة. على فكرة الحنة ريحتها ما أعرف بالنسبة إلي مو طيبة، يعني ما كانت والدتي بيبيتي هواي تحب الحنة، يعني ما أحب ريحتها، من أشوفهم مخلينها أشرد من يبا. كانت بيبيتي تصيح لي إنه يابا تعال أبوسك، ويبي عندها عادة من تبوس هيك تشلع الخد ورا ما تخلص تقول فيش يا ريحة فلان أو يا ريحة محمود. فبس ريحة مو طيبة، يعني ما تعجبني. هي طيبة، يمكن أهل اللي يحبون الحنة يزعلون علينا. وأيضا حقيقة سمعت أنه بعض النساء اللي تستخدم الحنة تجيب ورق ما تفاح حتى الورق هذا يذب لونه على الحنة وما تيبس بسرعة. وأيضا الحنة تطلون هزين بالتفاعل مع ورق التفاح. المهم المرأة تخلط عجينة الحناء وتضيف لها مواد أخرى وتطلع منها ألوان أخرى، ألوان شتى حقيقة، حتى تشبع هذه الحاجة الجمالية، الحاجة الذوقية، أو ذوق زوجها مثلا، تحاول أنه تلون أو تغير بلون الحناء عبر إضافة مواد أخرى أو أوراق أخرى لنباتات أخرى. يعني يقال أنه حتى تضفي بعض الشقرة، يعني يصير شقرة شوي على شعرها، تستخدم مع الحناء كانت مسحوق الكركم، وإذا أرادت أن تكسبه لونا أحمرا مشقرا خلطت مع الحناء مسحوق جذور الفوح. أما إذا أرادت إضفاء اللون البني المسود فتعجنها خليطة مع مسحوق القهوة، تخلي قهوة وياها.

بالإضافة إلى صفات الحناء التجميلية، نجدها حقيقة توصف الحنة كعلاج لمنع تساقط الشعر، تخلط مع مسحوق قشور الرمان اللي يسمونه الدباغ، بعدين يضيفوا لها بيضة أو بيضتين يضيفون إلى المزيج. وبعض العارفات كانت تشير إلى أنه هاي الخلطة تقوي العين، شنو علاقتها بالعين ما أدري حقيقة. المهم تدخل أيضا الحناء في تركيب الرشوش، الرشوش اللي يستعمل لتعطير الشعر أو يوضع داخل صندوق الملابس حتى يكسبها رائحة طيبة، ويتم عمله بجمع أجزاء معينة من المواد التالي: ورق الياس، والجنبد، جنبد الورد، والسعد، ويا ويلي على ريحة نبات السعد جميلة، وحب المحلى.

0: التراب صندل كرب ويبقى من موضعه إلى الغسلة التالية التي قد يطول موعدها 15 يوم أو أكثر. طبعا بعض النساء يداومن على استخدام هذه الوصفة طيلة أيام السنة، وأكو يعني شعر شعبي يذكر هذه الحالة أو يؤرخ هذه الحالة. شو تقول؟ شو تقول البنية؟ تقول كل يوم أحط للراس حنة على حنة، النفع العطار ونخسره هنة. الحنة أيضا لها خصائص علاجية، فوائد علاجية، هي أيضا توصف لمعالجة التشققات التي تحدث في كواحل الأقدام، وكذلك يطلي سقات الشاي في المقاهي يطلون بها أيديهم حتى تمنع المواد الموجودة فيه أن تؤثر على بشرتها فتشققها. كذلك توصف الحنة لمعالجة بعض الحساسية وبعض الحكة، بعض أنواع الطفح الجلدي، الوهج، لأن الحنة بطبيعتها تسمى مادة باردة، يعني طفي تهدئ، ويضاف إليها جزء مناسب من مادة الطين خاوة حتى تقوم بهذا الفائدة أو الخصيصة. أحيانا يخلوا لها طين أرمني، أحيانا يخلوا لها ورق السدر، بعدين تطلى على المكانات المصابة بهذا المزيج. ويوصف أيضا ماء الحناء، ماء أوراق الحناء، كمدر للبول. وهناك حقيقة وصفات طبية كثيرة يطول شرحها للحنة، وإحنا اليوم مرينا بها الحنة كأداة تجميلية، لكن إن شاء الله في فترات نخصص لنا في حلقة كاملة فقط على الحنة. في كربلاء يذكر الباحثين الفلكلوريين أنه بعض الناس كانت عندهم عادات أنه يختم الإنسان يختم حياته بالحنة عندما ترش على جثته بعد تغسيله مخطوطة مع الماء الكافور أو السدر. إذن خلينا وراء الفاصل ننتقل إلى الوسمة.
1: يا حبيبي

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. أخواني الوسمة نبات، يعني اللي قدام الوسمة مادة نباتية من شجيرة جاءت في الصحاح اسمها العظلم أخت الطاء، العظلم، وهو من النباتات اللي تنتشر بصورة طبيعية في جزيرة العرب وفي الهند وفي إيران. وقال عنه، قال عن هذا النبات نبات العظلم الأزهري: العظلم نبت يصبغ به، وهو شجرة غبراء ترتفع على ساق نحو الذراع، ولها فروع في أطرافها زهر كنور الكزبرة، يشبه الكزبرة. زين، الوسمة ومنو يستخدمها؟ يستخدمها الرجال ويستخدمها أيضا النساء. شو يسوون بها؟ يسودون الرأس، يخفون ما به من بياض الشيب. طبعا يبيعها منهم تأكيد العطارين، يبيعوها على شكل مسحوق، كان يصل العراق من إيران تحديدا من منطقة كاشان. طبعا بالسبعينات المؤرخين الباحثين يقولون قل استخدامها. ليش؟ لأن بدأت الأصباغ الشعر الحديثة تدخل إلى العراق وتنافس وتتفوق، سواء أكو واحد يستخدم وسمة يستخدم حنة، ولهذا احنا هنا متناوليها في القصة خون حتى الأجيال الجديدة تتعرف على هذا التراث والفلكلور. ربما الحنة لا تزال تستخدم، لكن الوسمة ما سامع أنا حقيقة أنه ظل استخدام إلها. طيب شنو طريقة الوسمة؟ يقول لك يابا طريقتها أن تخلط مع قليل من الشريس أو الشريس، ثم تعجن بماء الشاي الناضج، يعني شاي مخدر مهدر يعمل على هذا الشاي، يعني لو يعني شاي يخلونه شاي يخلي نوع من الإدامة بلونه، وراها يطلون بها الرأس لمدة ساعة ثم تزال بعدها، ثم توضع الحناء حتى يتعادل اللونان، يعني مو كله أسود طوخ، يصير شوي بي ينكسر لونه، يصير مظهره شبه طبيعي بعد إضافة الحناء إليه. إحنا كان مدرسنا أبو الأحياء أستاذ سلمان نعيم العقابي، ما أدري إذا يسمعني، حقيقة كان يعني الله يسامحه شوي شديد مع بعض الطلاب خطيئة اللي ما محضرين، كان يشلع زلوفهم زين، شيء مثل اللي ينتف شوية الزلف مات من جوا، هذا كان يستخدم الحنة والوسمة، فكانوا الطلاب خطية يعني من حرقة قلبهم هم يصيحوا له أبو الحنة. طبعا ليس بالبصرة، نتكلم لأن درست الإعدادية خارج البصرة.

مع أصدقائي. طبعا أكو قسم من الناس لا يبدي بالحنة أولا بعدين يردفها بالوسمة، ومنهم من يجمع بينهما يعني بالخلطة أصلا يخلي ويا الوسمة يخلي شوية قرنفل حتى يعطي ريحة للإكثار من التسويد. خلينا ننتقل إلى مادة التجميل الثالثة في الفلكلور والمأثور والتراث الشعبي في الفرات الأوسط، لا وهي الكحل. أصدقائي احنا نستطيع ان نجمع انواع الاكحال التي تستخدم عندنا في مجموعتين رئيستين. الاولى هي الاكحال الزيتيه، يكون الزيت حقيقه اساسا في صنع هذا الكحل، سواء كان على صوره دهن مثل الزبده مثل الشحم، او على شكل سائل مثل النفط او غيره. بس واحد يقول النفط، كان نعم النفط كان يدخل في صناعة بعض الأكحال، تخيلوا. والنوع الثاني من الأكحال المنتشرة قبل حجرته قبل 75 سنة 100 سنة 60 سنة، النوع الثاني هي الأكحال المعدنية، ومادتها حقيقة تكون من حجارة طبيعية تعامل معاملة خاصة قبل أن تستخدم. ورح ندخل الآن في التفصيلات بما يسمح لنا الوقت. أولا الأكحال الزيتية. الأكحال الزيتية إخواني تتكون من مادة سوداء هي السناج أو الهباب أو الصخام، يلا بالكامل. وهذا يكون متطاير من فتائل المشتعلة، يجمع ويستعمل للعيون. صخام يحطوه كحل، وهي مصيبة حقيقة، دلالة على ليش ندرس. ندرس حتى نعرف وعي وشون كنا عايشين، وليش حقيقة عندنا مشاكل أحيانا قسم من يمها وراثي قادم من تلك الفترة التي كان الجهل يسود بشكل شاسع بين طبقات المجتمع. ويشتهر النوع المسمى كحل هوش كأعلى صنف في هذه المجموعة، وأساسه أساس صنعه هو من زبدة الهوش أقصد البقرة، اللي ما يعرف توضع كمية مناسبة من الزبدة في إناء صغير وتغمر فيها فتيلة من القطن، ثم يخلون الإناء بين سيباية أو ثلاثية الأثاث، ثلاثي الأثاث من الحجارة، ويقلب فوقها صحن معدني من الصحون المستخدمة للطعام. بعدها يؤتى بصحن آخر مليء بالماء ويوضع على قاعدة الصحن المقلوب حتى يلم الكحل الزين، تبقى هاي الصخام الطاير. وأيضا حتى تعمل برودة الماء على تكثيف المادة المتطايرة من الفتيلة المشتعلة وتجمعها أسفل الصحن المقلوب، وبعد أن يتم احتراق الزبدة بشكل كامل يشيلون الصناج المتجمع ويوضع في المكاحل للاستعمال أو للبيع. وهناك نوع آخر من كحل الهوش هو أقل جودة من الأول. ما هو هذا النوع؟ خلينا

النوع الثاني أصدقائي، هذا النوع الثاني من الكحول، من كحل الهوش، لا تدخل الزبدة في صناعته، يستعاض عنها بشحوم البقر. وطريقته يأخذون قسم من الشحم ويستخلصون الزيت منه، بعدين يخلونه في إناء صغير تثبت فيه فتيلة قطنية، وبعد أن تشعل هذه الفتيلة يستقبل أو يؤخذ أو يلمون الدخان الصاعد من هذه الفتيلة في علبة، يخلوها علبة مائلة فوق النار، تتجمع طبقات كثيفة من السناج من الصخام على جدرانها، وتجمع وتباع على كونها كحلا. أما أردع أنواع الأكحال اللي يكون مصنوع من زيت النفط وأشباه زيت النفط، يعني الزفت وغيره من الزيوت الرخيصة الأخرى. نجي على النوع الثاني اللي هو الأكحال المعدنية، والتي تشتهر باسم كحل حجر، أو يسمونه أحيانا كحل مكة، وأكو نوع آخر يسمونه كحل الأثمد أو الأثمد، ويدخل وياها المحو. وهذا الكحل المحو هو من فضلات النحاس اللي تحرق بطريقة خاصة يعرفونها الصفارين في منطقة الحلة، وبعدين حقيقة يجيبونه، عادة يجيبونه من الشام، من بلاد الشام، ويسمى بالنحاس المحروق. وكذلك أيضا تصل كحل الحجر من مكة، يجيبونه مستورد من مكة أثناء مواسم الحج. أما الأثمد، الكحل الحجري النوع الأثمد، فيأتي أجوده من إيران، من منطقة أصفهان بصورة خالصة، لأن أصفهان بها حقيقة جبال. ولا يمكن استخدام ما ذكرناه من مواد إلا بعد إخضاعها إلى مجموعة من العمليات الفنية التالية، خلينا نشرح لكم عليها. يذكر الحاج عبد الرزاق المخ، وعمره بالسبعينات، كان 80 سنة، خبير الأدوية اليونانية في كربلاء، يقول إنه عملية صناعة أو استخدام كحل الحجر تتم بالطريقة التالية: يؤخذ الأثمد ويوضع بين شقي كلية من إحدى الذبائح، كلية مال حلال، مال هوش، مال غنم، يفتحوها ويخلون بين شقيها الأثمد، بعدين تلقى في تنور مشتعل حتى إذا اكتمل احتراقها أخرجت وأخذ الحجر منها، ثم طرق ناعما ووضع في المكاحل للاستعمال. وإذا تعذر الحصول على كلية حيوان أمكن تغليف الحجر بالعجين بدلا منه. يعني طريقة عجيبة غريبة هي، بالتأكيد الآن هذه الطريقة انقرضت تماما.

بهوى الأحباب مسرور جمع من الفرح عالوجن منثور منو مثل بهوى الأحباب مسرور جمع من الفرح عالوجن منثور قلبي مثل وردة انفتح للنور قلبي مثل وردة

هناك عملية أخرى لصناعة الكحل المعدني روتها صانعات الكحل، وتكون هذه العملية بأن يؤخذ حجر مكة ويلف بقطعة من قماش خفيف ويا ليمونتين اثنين من النوع المعروف بنوم بصرة، وتلقى هاي اللفافة يخلوها في قاع حب، قعر حب أو ناقوط، يخلوها لمدة أيام حتى تبرد، يبرد الحجر وتذهب حرارته، بعدين تستخرج وتعرض محتوياتها إلى الشمس حتى تجف، ورما الجيف حقيقة يطحنوها طحن ناعم وتستخدم، تكون جاهزة للاستخدام. أكو عملية ثانية أيضا لاستخدام كحل المعدن، وهي أن تؤخذ أجزاء من حجر الكحل والأثمد والمحو ويربطوها بقطعة من قماش ويخلوها في حب مي، والأفضل أن يكون في أربعينية الشتاء، هذا أحسن وقت لصناعة الكحل المعدني، وتبقى هاي اللفافة في الماء مدة، كلما طالت كلما كان حقيقة النتيجة أكثر نفعا، وبعد ما يصير اطمئنان إلى المدة الكافية يطلعوها وينقعوها في مي ورق الحناء 10 أيام حتى يبردون الحجر ويلقط الحرارة والوهج من العين، ولما ينتهون من هذا الشيء حقيقة تأخذ المحتويات وتندق في هاون ويسقوها بمي الكزبرة كلما جفت، وتستمر هذه المدارات لمدة 3 أيام ويكون الكحل وراها جاهز للاستخدام. حقيقة جاي تشوفون يعني مو عملية سهلة، عملية صعبة ومعقدة، فيها كثير من التفاصيل، وكانت صناعة الكحل حقيقة يدويا تمر بمراحل جاي نشوفها عن مراحل مو هينة، وانها ستروح حتى للبوتيكات وبلحظة دقيقة تشتري لك أحلى كحل بأنواع مختلفة بمواد متقدمة صناعية، معامل تصنع لك مئات الآلاف من القطع بشكل ميكانيكي سريع، لا يدخر جهدا حقيقة، لا يكلف الإنسان جهدا سوى تنظيم وشراء المواد الأولية. ترجع إلى الموضوع، يعني ظهر هذا النوع من الأكحال كان يستخدم كدواء فضلا عن استخدامه كزينة، يعني الأثمد معروف من خصائصه أنه هو يقوي العين على حد تعبير الراوية، أما المحو فإنه كان يقتل الوهج، الوهج أعتقد هو التسمية الشعبية لمرض التراخوما، تراخوما العين. بعضهم بعض النساء يضيفا مي يسمونه مي باتي تشيتشلاي، يضيفونه إلى الكحل حتى تسحب الأوساخ التي تدخل إلى العين، وبعضهم لا خلطا أحد النوعين الزيتي والمعدني حتى تكون الفائدة أوسع. ومو بس هاي، لا يقتصر استعمال الكحل على النساء، لأن الرجال يتكحلون معروف هذا حتى منذ الجاهلية، كذلك الصبيان كذلك الأطفال حديثو الولادة.

0: نعم أصدقائي، نتكلم أخير شيء عن الديرم. والديرم هو لحاء أو لحاء الشجرة المعروفة بالجوز، هذا يجيبونه من الشمال، شمال العراق، ويستعمل لتلوين الشفاه ويكسبها لون محمر، لون صديء. وطريقة هذا أنه يبلل الديرم، يبلل هذا اللحاء بلعاب الفم، بعدين يمسح به على المناطق المذكورة مرات عديدة فيترك نوع من الأثر فيه. وقد تستخدم أيضا قشرة ثمرة الجوز الطرية للحصول على نفس المفعول. لفظة الديرم لفظة عربية بالمناسبة، هي مأخوذة من الدارم، والدارم هو شجر شبيه بالغضا ينبت في أرض الجزيرة العربية، تستاك به النساء فيحمر لثاتهن، اللثة تصير حمرة شديدة، والحقيقة هو مذاق حريف لاذع المذاق. أما الفهم القديم للحمرة في سبعينيات القرن الماضي، يقول الباحث أن الحمرة هي قطن أحمر مصبوغ تورد به المرأة خديها، وطريقة عمله تكون بأن يؤخذ القطن النظيف الأبيض ويفضل النوع الطبي ويغمر في ماء أذيبت فيه المادة الملونة، وتشترى هذه المادة من العطارين باسم جوهر أحمر، ثم يضاف إليها قليل من محلول الشب لتثبيت اللون، وبعد أن يتشبع القطن ويصطبغ يستخرج ويجفف، ثم يهيأ على شكل كرات صغيرة للبيع. إذن أحبتي، هذا ما سمح به الوقت لنا، هذه مجموعة من المواد التجميلية البسيطة التي كانت تستخدمها النساء في مناطق الفرات الأوسط في سبعينيات القرن الماضي قبل 50 إلى 60 سنة. قسم من يمها لا يزال يستخدم إلى الآن، لكن تطور، يعني الصبغات تطورت، الحنة تراجع استخدامها، لكن الحمرة بالعكس تطور استخدامها وصارت تستخدم أنواع جديدة، أنواع حديثة منها متطورة. نسائنا، خواتنا، بناتنا يعرفن، هم أعرف من يمنا بالأنواع الحديثة. نحن تكلمنا بما يسمح به المصادر التاريخية عن الأنواع القديمة. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة لكم أصدقائي، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريبا قادما إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: عندما أصبح كل مواطن صحفياً، قصة التحول في تاريخ الإعلام. قبل عقد أو أكثر من الزمن فقط، لم يكن يكتمل صباح كثر من دون صحيفة يشترونها من كشك يقبع على مسافة خطوات من عملهم أو جامعتهم، أو تلك التي تصل إلى منزلهم بعد اشتراك شهري أو سنوي فيها، إذ كانت طقوس مطالعة الجريدة وارتشاف فنجان قهوة مقدسة، فإنما حضرت الجريدة خلقت عالماً وحالاً فريدة للإنسان مع نفسه والكلمات. وعند حلول المساء كانت العائلة تتسمر أمام ما كان يجمعها وهو التلفزيون لمشاهدة المسلسل الذي يتابعه الجميع في وقت محدد لا نقاش حوله. وهذه كانت الدورة الطبيعية للحياة التي خلقها ما سمي لاحقاً الإعلام التقليدي. لكن الزمن تغير فجأة، فاستيقظت هذه القلاع التقليدية لتجد نفسها على شفا انهيار مالي ووجودي، بينما كانت الجماهير تنتقل بكبسة زر إلى عالم رقمي لا يحده مكان ولا زمان. فهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الوسيط من الورق إلى الشاشة، بل زلزالا هز أركان الصناعة بأكملها، إذ خلقت هذه النقلة أزمة مالية طاحنة في المؤسسات الإعلامية العتيقة، ولكنها في اللحظة ذاتها فتحت أبواباً لفرص وصناعات رقمية أكثر ابتكاراً وحيوية من أي وقت مضى. فكيف انهارت هذه القلاع؟ وأية عوالم جديدة ولدت من رحم أنقاضها؟ وكيف غير هذا التحول ليس فقط طريقة استهلاكنا للمحتوى، بل أيضاً وعينا الجمعي وذوقنا الفني وسلطتنا السياسية؟ يعد مفهوم وسائل الإعلام شاملاً ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من تقنيات الإعلام مثل الأفلام والتلفزيون والراديو والفيديو والموسيقى وغيرها. وفي إطار هذا المفهوم أصبح لدينا ما يسمى الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، إذ يشير الإعلام التقليدي إلى تقنيات الإعلام التي ظهرت منذ ما يقارب نصف قرن، وهي الصحف والمجلات والراديو واللوحات الإعلانية وجميع الإعلانات المطبوعة. أما الإعلام الرقمي فيشير إلى تقنيات الإعلام بعد عصر الإنترنت، ويشمل جميع المحتويات المرمزة، وتشمل هذه الوسائط المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وإعلانات الإنترنت والمدونات ومقاطع الفيديو والبودكاست وكل ما يبث في صيغة إعلام رقمي. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية شهد قطاع الصحف تراجعاً ملحوظاً، فانخفضت جميع مصادر الدخل تقريباً انخفاضاً حاداً، فمن مبيعات أكشاك الصحف والاشتراكات إلى الإعلانات المبوبة والتجزئة، مما أدى إلى عمليات إعادة هيكلة مفلسة لعدد من الصحف البارزة. وعليه قامت صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال بتسريح مئات الصحفيين والموظفين عام 2009 في محاولة لخفض الكلف، ولكن حتى هذه الجهود لم تكن كافية لاستعادة الأرباح. وقبل أن يصبح التلفزيون مصدراً منتظماً للأخبار، كانت الصحف تتمتع بميزة عدم استبعاد الأخبار، فبينما لم يكن بإمكان أي صحيفة منع منافستها من نشر خبر عاجل بعد نشره، كان تأخر يوم واحد كافياً لجعل نشر خبر عاجل قبل صحيفة أخرى نشاطاً مربحاً للغاية. غير صعود الأنترنت والقنوات الإخبارية التلفزيونية هذا الوضع الاقتصادي تماماً، إذ لم يعد من المتوقع أن تكون الصحف أكبر المستفيدين من تغطية أي خبر. فبمجرد أن تنشر صحيفة مثل نيويورك تايمز خبراً جديداً، يمكن لشبكات الأخبار التلفزيونية والمدونين التحرك بسرعة لتغطية الخبر. وإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن إدارة الإعلانات المبوبة بفعالية أكبر من خلال الخدمات الإلكترونية. وبدأ معلنو الصحف ينجذبون إلى شبكات الإعلانات على الأنترنت التي وعدت باستهداف الإعلانات السياقية، ونتيجة ذلك انخفض التوزيع والإيرادات بصورة حادة خلال الأعوام الأخيرة. وفي السياق ذاته، أحدثت صناعة بث الفيديو الترفيهي ثورة، إذ غيرت بصورة لا تصدق طريقة مشاهدتنا للبرامج التلفزيونية والأفلام، فجعلت منصات البث الرائدة الترفيه أسهل من أي وقت مضى مثل نتفليكس وديزني بلاس وأمازون برايم فيديو وهولو، مما أدى إلى انخفاض حاد في مشاهدة الأفلام في دور السينما وانتظار برامج التلفزيون. ومهدت نتفليكس على وجه الخصوص الطريقة لهذا النموذج بمسلسلات عالمية شهيرة ونالت استحسان الجمهور، وبفضل برامجها الجذابة وواجهاتها المصممة بعناية التي تشجع على المشاهدة بشرها، نجحت نتفليكس في إجبار المشاهدين على الإدمان على هذا البرنامج التلفزيوني الجديد. وفعلت كثير من منصات البث الأخرى الشيء نفسه على مر السنين، بخاصة منذ العقد الثاني من القرن 21.

ونتيجة لذلك انتقلت سلطة الإعلام التقليدي إلى هذه المنصات، وأصبح لدينا كمشاهدين نطاق أوسع بكثير من المحتوى للاختيار من بينه، وجميعها مصممة لتناسب تفضيلاتنا الشخصية بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما غير قبلها اليوتيوب طريقة تلقي المشاهد عبر اختيار ما يريده، وتغير كل المشهد الإعلامي مع وجود فيسبوك وانستغرام وتويتر وتيك توك وغيرها من التطبيقات التي حولت عالم الإعلام والاتصال معها إلى عالم جديد وطرق جديدة في التواصل والتلقي. وعليه شهدنا واحدا من أعظم الأمور غير المألوفة في موازين القوى الإعلامية في التاريخ الحديث التي انهارت معها تقريبا فكرة الرقابة بالمعنى التقليدي، فلم يعد بوسع أي جهاز أن يخفي حدثا مهما عندما يكون كل مواطن صحفيا يوثق بالصوت والصورة وينشر الخبر في لحظته عبر منصات لا تعترف بالحدود. وهذا التحول نقل السلطة من قصور الحكم ومكاتب رؤساء التحرير إلى يد الجمهور الذي يمسك بهاتفه الذكي. وعن هذا قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب في الاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل إن عصر الرقابة التقليدية البسيطة قد ولى، والتحدي اليوم لم يعد حجب مصدر إخباري واحد، بل هو مواجهة فيضان من المعلومات المضللة على منصات رقمية لا تعترف بالحدود.

ولعل أخطر تحول في هذا المشهد هو انقلاب ميزان وضع الأجندة، فبعد أن كان الإعلام التقليدي يقرر ما هي القضايا الجديرة بالمناقشة الوطنية، أصبح تويتر وفيسبوك اليوم هما من يفرضان هذه القضايا، فما يبدو كمنشور لمواطن عادي أو هاشتاغ ينتشر كالنار في الهشيم، يجبر كبريات المؤسسات الإعلامية على تبنيه والحديث عنه، وكأنها تتسابق لحمل راية رفعها الشارع أولاً، مما يؤكده ديفيد إغناثيوس الكاتب في واشنطن بوست قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات لنشر المعلومات، بل أصبحت هي التي تحدد أولوياتنا السياسية. لم نعد نحن الصحفيون من يصنع الأجندة، بل أصبحنا نلهث خلف الهاشتاجات التي تتصدر تويتر. لكن كل هذا التحرر لم يأتي من دون ثمن، فالفوضى الإعلامية الجديدة أنتجت استقطاباً حاداً، إذ يلجأ كل فريق إلى غرف الصدى الخاصة به ليستمع فقط لمن يؤيدونه، مما مزق النسيج المشترك للرأي العام. وهكذا بينما منحتنا الرقمنة سلطة لم نعهدها من قبل، فإنها في الوقت ذاته سلطت علينا مسؤولية التعامل مع هذه السلطة بحكمة، في عالم لم يعد فيه حارس للبوابة ليقرر عنا ما نراه ونسمعه. وخلص تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة في جامعة أكسفورد إلى استنتاج أن الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تعزيز الاستقطاب من خلال إنشاء غرف صدى تقدم للمستخدمين محتوى يتوافق مع معتقداتهم المسبقة، مما يضعف الحوار المجتمعي المشترك.

إضافة إلى ما سبق، شهدنا ما يمكن وصفه بثورة ديمقراطية حقيقية طاولت ما عرف بأبراج النخبة الفنية العاجية وهدمتها، إذ سقط الناقد التقليدي من على عرشه، ذلك الذي كان يملك سلطة تقدير العمل الفني وإصدار الأحكام التي تحدد مصيره، لتحل محله ديكتاتورية الترند الجماهيري العابرة للحدود. ولم يعد نجم الغد هو من تختاره لجنة تحكيم أو تروج له مجلة متخصصة، بل هو ذلك الوجه الذي تلتقطه كاميرا هاتف في قرية نائية ويتحول بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة عالمية. وخلال مقابلة مع مجلة فاست كومباني، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب سوزان واجسكي: لم يعد الجمهور مجرد متلق سلبي، إنهم مشاركون في الصناعة الثقافية بصورة لم يسبق لها مثيل. فنجاح اليوم لا يحدده نقاد في نيويورك أو لوس أنجلوس، بل يصنعه المجتمع نفسه. والنجم الجديد هو من يستطيع إلهام جمهوره ليصبح شريكاً في رحلته الإبداعية. إن هذه الديمقراطية الجديدة لم تكتفي بإسقاط النخبة، بل شرعت في تفكيك مفهوم الثقافة الجماهيرية الموحدة ذاتها. فلم نعد كما في الماضي نجتمع كعائلة واحدة أمام عمل تلفزيوني واحد يخلق ذاكرة مشتركة. إذا انقسم المشهد اليوم إلى آلاف القبائل الثقافية، وكل قبيلة منها تشكلت حول اهتمام دقيق، قبيلة لعشاق الأنمي، وأخرى لمتابعي الكيبوب، وثالثة لمحبي ألعاب الفيديو، ولكل منها أبطالها ومصطلحاتها الخاصة وتفاعلاتها المنعزلة، مما أثر المشهد العام بحسب المراقبين. لكنه في الوقت ذاته أفقدنا ذلك الإحساس بالانتماء إلى سردية ثقافية واحدة تجمعنا.

وخلال كلمة له في مهرجان كان للإعلام، صرح ريد هاستينجز المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لنتفليكس بأن عصر القناة التلفزيونية الواحدة للجميع انتهى، إذ أن مستقبل الترفيه يكمن في خدمة آلاف الأسواق المتخصصة في وقت واحد، فنحن لم نعد نقدم ثقافة جماهيرية بل نقدم ثقافة جماهيرية من خلال تلبية اهتمامات ملايين الجماهير الصغيرة. وهكذا بينما منحتنا المنصات الرقمية مساحة لا نهائية من الحرية لاكتشاف ذوقنا الخاص والتعبير عنه، فإنها في المقابل سلبت ما وصفه الباحثون ذلك الدفء الإنساني الذي كان يصنعه التجمع حول قصة واحدة تذرف لأجلها دموعنا الجماعية وتصعد بضحكاتنا في وقت واحد. وخلال حوار مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج الكوري الحائز جائزة أوسكار عن فيلم باراسايت وينج جون معلقا على النجاح العالمي للفيلم: الحدود التي كانت تفصل بين المشاهدين آخذة في الانهيار، إذ أن الجمهور اليوم لا يهتم بلغة الفيلم أو بلد منشأه بقدر ما يهتم بقوة القصة الإنسانية. فالمنصات الرقمية خلقت جمهورا عالميا متعطشا لروايات من كل زاوية حول العالم، مما يحطم الفكرة القديمة عن الذوق الغربي السائد.

ووفق بحث جديد، فمن المتوقع أن يجذب المحتوى على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وانستغرام دخلاً إعلانياً أكبر هذا العام مقارنة بالمحتوى من شركات الإعلام التقليدية، مما يمثل تحولاً ثقافياً هائلاً لعالم الإعلام. ووجد البحث أن المواد التي ينشئها المستخدمون، مقاطع الفيديو والبودكاست والمنشورات التي يجمعها المبدعون الأفراد، ستتفوق على عائدات الإعلانات التي تجتذبها الوسائط الإعلامية المهنية التي تنتجها شبكات التلفزيون ودور السينما وشركات الأخبار. وتبرز هذه النتائج التغيير السريع الذي يشهده الإعلام العالمي مع تحول المستخدمين إلى المنصات الرقمية عبر الهواتف الذكية. وذكر التقرير أن هذا التحول يؤثر بشدة في عالم الإعلام، ويذكر أنه على الرغم أن المبدعين الأفراد يعتمدون في كثير من الأحيان على قنوات الإعلام الاحترافية كمصدر للمواد، فإن الآراء الفردية تعني أن النظام الإعلامي لأي فرد من المرجح أن يصبح شخصياً بصورة متزايدة، وربما يركز حول موضوعاً أو وجهة نظر معينة ويتابع. قد ينظر الجمهور إلى قرارات الشراء الخاصة بهم على أنها امتدادات لتلك المعتقدات والآراء أيضاً. وقال دوغلاس ماكابي الرئيس التنفيذي لشركة أندرز أناليسز التي تقدم خدمة أبحاث الاشتراك التي تغطي قطاعات الإعلام والترفيه والاتصالات المحمولة والثابتة في أوروبا مع التركيز بصورة خاصة على التقنيات والإعلام الجديدة، إن التغييرات في استهلاك الوسائط نحو المنصات عبر الأنترنت تمثل تحولاً ثقافياً هائلاً في فترة قصيرة من الزمن.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: راديو تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الأنترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الإنترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثاً بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائما.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أمانا ووئاما، فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام، وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لإضعاف الدين أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما أن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح الجديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمرة، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين مما يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي، وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. بجرى العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة، من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى عقود قليلة مضت، بل امتدت لتشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وغيرها. أصبح رجال الدين يتلقون أسئلة مثل: هل يجوز دفع الزكاة والصدقات عن طريق البطاقات الإلكترونية والتطبيقات البنكية؟ وهل تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة عبر البث المباشر؟ وباتوا يبحثون عن تأصيل شرعي لممارسات افتراضية، وهذه أمور مستجدة.

أمثلة كثيرة لتداخل الدين مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. إذ ترد أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر، فنحن نعيش عصر الفكر الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول، لطالما ارتبطت الألوان الفاتحة بفصل الصيف، ولكن هذه المرة الدراسات لديها ما تقول.

0: أحبتي الكرام، فصل الصيف خصوصا لدينا في منطقة الشرق الأوسط وبعض أماكن آسيا، ولدينا في العراق بالخصوص وفي البصرة على وجه الخصوص، فصل الصيف يعني من البديهيات أنه حار جدا، وفي بعض المواسم رطب جدا وجاف جدا وإلى آخره. لذلك دائما الألوان الفاتحة بكل شيء بالمناسبة، حتى في السيارات، تكون أفضل من الألوان الغامقة، على الرغم من أن الألوان الغامقة أحلى، الأسود جميل جدا، النيلي الداكن جميل جدا إلى آخره، ولكن هذه الألوان تعمل على تشتيت الحرارة العالية، وكذلك ارتداؤها يجعلك تتجنب امتصاص حرارة الشمس بشكل كبير، خصوصا الأبيض، يعني البياضات في فصل الصيف معروفة أنها لا تمتص أشعة الشمس، وبالنتيجة لا تسبب احتباس حراري داخل جسم الإنسان، يعني جسم الإنسان يستطيع أن يتخلص من الحرارة بسهولة. طبعا ينصح أيضا بارتداء الملابس القطنية وغيرها، والآن في السنوات الأخيرة، خلينا نقول في 30 سنة الأخيرة، ابتكرت الشركات وبشكل كبير أنواع معينة من الأقمشة التي تعمل على تشتيت الحرارة من داخل الجلد إلى الخارج، وتمنع دخول الحرارة من الخارج إلى الداخل، وهذه اشتهرت بها ماركات كثيرة، وتستخدم ألياف، منها ألياف البوليستر الصناعية اللي هي دائما تأتي من إعادة تدوير يعني البلاستيك بشكل عام، وإعادة تدوير البلاستيك ثم تحويل هذا البلاستيك المعاد تدويره إلى ألياف، وهذه الألياف يتم تشكيلها في الملابس، خصوصا الملابس الرياضية بماركات عديدة وغيرها. ولكن هنالك اختراقات علمية جديدة تؤكد هذه المرة أنه لدينا ألوان من الممكن عند استخدامها تكون فائقة في قدرات تبريد الجسم، خصوصا في فصل الصيف كما قلنا، لأنه احنا بصراحة يعني فصل الصيف هو المهيمن على بلادنا، يعني حتى الشتاء عندما يأتي هسه، يعني احنا في فصل المفروض في فصل الخريف في أيلول، يعني الأيام القادمة، ولكن درجات الحرارة ما زالت 50، يعني البارحة عفوا يوم أمس وقبلها درجات الحرارة ما تقل عن 50، بالشمس توصل إلى 57، ونحن في نهايات الثامن، نهايات آب. إذن المشكلة تتلخص في كيفية إدارة التبريد بصراحة، مو فقط للبيت، حتى لجسم الإنسان. بالمناسبة يعني شيء بالشيء يذكر أنه للأسف الشديد إلى الآن ثقافة العازل ما عندنا في بيوتنا، وأقصد بالعازل هنا أي عوازل من الممكن أن تستخدمها في تخفيض درجات الحرارة. هذا الجبس بورد، بدل ما تخلي السقف الغرفة الأخيرة في البيت المواجهة للشمس، خلينا نقول يعني بالطابق الثاني، تخليه يعني مجرد من أي شيء، مجرد سقف اعتيادي، من الممكن إذا عملت طبقة عازلة وهي الجبس بورد راح تمنع الحرارة من الدخول إلى البيت. بالنتيجة يقول الخبراء أنك تقلل الحمل الحراري للمنزل، فمثلا بدلا ما تستخدم التكييف عندك على طول الوقت بدرجات حرارة منخفضة جدا 16 17 18 20، من الممكن أن تخليه على 24 وممكن أن تطفيه. لماذا؟ لأن يقل عندك الحمل الحراري داخل المنزل، وهذا طبعا إذا عممته أن تستخدم الجبس بورد في عموم البيت أكيد راح تقل درجات الحرارة كثيرا. بالإضافة إلى استخدام المواد العازلة، وهنا نأتي إلى الكلف، لأنه بعض الناس يقول لك أنا ما عندي هاي الأموال اللي تتحدثون عنها لعزل البيت، استخدام الفوم، استخدام الفلين في عملية الصب، استخدام المواد هذه البروتكشن ووتر بروف اللي هي تستخدم لعزل السطوح، واللي تبيعها يعني طبعا محلات الأصباغ العالمية، وبالنتيجة هي أيضا بيضاء فتعمل على عكس أشعة الشمس، وكذلك تعمل على أن تكون طبقة شبه عازلة، ما نقول عازلة 100% للحرارة التي يكتسبها سطح المنزل، يعني ما تعبر حرارة للداخل، خلينا نقول، لأن هي عبارة عن مواد بلاستيكية وبوليمرات وإلى آخره. فهذه المواد مرات احنا نشوفها بسيطة ولكنها مهمة، حتى صبغ المنزل من الأمام. يعني انت عندما تبقيه على المنزل من تبقيه على اللبخ مالته خلينا نقول راح يكتسب حرارة على مدار الوقت، ولكن عندما تغلفه مثلا بالمرمر او تغلفه بالحجر الطبيعي اكيد هذا راح يكون عازل، فيمنع مرور الحرارة وين داخل المنزل. اذا الصبغة طبعا هم الصبغ عازل، ولكن ليس يعني مفهوم العزل، ولكن هو الاصباغ الخارجية دائما تكون بها طبقات مثل البلاستيك تعمل على العزل. فهذه كلها عند استخدامها في البيوت راح تقلل من الحمل الحراري، فلا ينبغي الاستهانة بها او التقليل منها. لذلك نشوف ايضا الشبابيك بعض البيوت تخلي شبابيك كبار وهي مواجهة للشمس، فإذا ما تكون من شركات رصينة هذه الشبابيك فيها عزل تام، فيها دبل جلاس، وبين هذه الزجاجتين بعض الأحيان يضعون غاز الهيليوم، أو بعضها تكون مفرغة فتمنع انتقال الحرارة إلى داخل المنزل، بالإضافة إلى الستائر طبعا وغيرها. وهسه هاي الستائر البلاك أوت وغيرها تعمل على أيضا منع دخول الحرارة والضوء أيضا، إلا إذا يعني فتحتها. إذن بصراحة إحنا نحتاج في مدينتنا لهذه الثقافة، ثقافة العزل، أن نستخدم مواد حتى وإن كانت بسيطة لكنها تقوم بمقام العزل. يعني الفلين بسيط ومو غالي، ولكن عند وضعه بالسقوف يعمل على العزل، يعزل الحرارة، يعزل الضوضاء. وهذه الثقافة يجب أن تعمم. طبعا هنا دور الإعلام وكذلك دور المهندسين، مهندسي التصاميم الداخلية والخارجية، مهندسي المعماري والمهندس المدني أيضا يجب أن يعمل على هذه التفاصيل لأنها بصراحة مهمة. إذا نرجع إلى تقريرنا الأساسي وهو اختراق علمي جديد، إذ تمكن فريق بحثي مشترك من جامعة في الصين وأخرى في أستراليا من تطوير قماش أرجواني مبتكر يتمتع بقدرات تبريد فائقة، كاسرا بذلك القاعدة التقليدية التي تربط بين الألوان الداكنة وارتفاع حرارة الجسم. وأعتقد واحدة من الشركات اللي نجحت في هذا الموضوع هي شركة نايكي، يعني معروفة في بعض أنواع أقمشتها التي تكون عازلة للحرارة وطاردة لحرارة الجسم ومبردة كذلك. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوتي شهلة محمد.
1: لطالما ارتبط فصل الصيف بارتداء الألوان الفاتحة كالأبيض لتجنب امتصاص حرارة الشمس، بينما يتم تجنب الألوان الداكنة والزاهية كالأرجواني لكونها تحتبس الحرارة وتزيد من التعرق. ولكن في اختراق علمي جديد تمكن فريق بحثي مشترك من جامعة في الصين وجامعة في أستراليا من تطوير قماش أرجواني مبتكر يتمتع بقدرات تبريد فائقة، كاسرا بذلك القاعدة التقليدية التي تربط بين الألوان الداكنة وارتفاع حرارة الجسم. وفي تفاصيل الدراسة أوضح الباحثون أن التحدي الأكبر كان يكمن في أن اللون الأرجواني يمتص الضوء الأخضر الذي يمثل جزءا كبيرا من طاقة الإشعاع الشمسي. للتغلب على ذلك قام الفريق بدمج ألياف مجهرية من البوليوريثين مع مادة أرجوانية تعرف بالأطر العضوية المعدنية القائمة على الكوبالت، إضافة إلى تطعيم النسيج بجسيمات نانوية من أكسيد الزنك. هذا المزيج الكيميائي الدقيق منح القماش لونه الجذاب مع قدرة استثنائية على تشتيت الحرارة. وأظهرت النتائج أن القماش الجديد يعمل كمرآة حرارية، حيث يعكس نحو 87.6% من الإشعاع الشمسي ويبعث 96.4% من الأشعة تحت الحمراء المتوسطة إلى الغلاف الجوي. وفي الاختبارات الميدانية تحت أشعة الشمس المباشرة سجل القماش الأرجواني المبتكر انخفاضاً في درجة الحرارة بلغ 6.2 درجات مئوية مقارنة بالقطن الأرجواني التقليدي، وكان أبرد ب 4.2 درجات مئوية من القطن الأبيض التجاري. وعند اختباره على محاك للجلد البشري وفر القماش تبريداً يصل إلى 8 درجات مئوية مقارنة بالجلد غير المغطى، ولم يغفل الباحثون الجوانب العملية للاستخدام اليومي، فقد أثبتت الاختبارات أن القماش يتمتع بمرونة عالية ويسمح بمرور العرق بفاعلية بينما يطرد الماء السائل من الخارج. الأهم من ذلك أنه يحافظ على كفاءة التبريد وخصائصه الهيكلية حتى بعد 50 دورة غسيل متتالية، ويقاوم التدهور الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، ما يجعله خياراً مثالياً ومستداماً لملابس العمال والرياضيين في البيئات الحارة، ويفتح الباب واسعاً أمام تطوير ملابس صيفية تجمع بين الأناقة والبرودة القصوى.
0: إذن أحبتي، في تفاصيل الدراسة أوضح الباحثون أن التحدي الأكبر كان يكمن في أن اللون الأرجواني يمتص الضوء الأخضر الذي يمثل جزءاً كبيراً من طاقة الإشعاع الشمسي. وللتغلب على ذلك قام الفريق بدمج ألياف مجهرية، هذه الألياف من البولي يوريثين مع مادة أرجوانية تعرف بالأطر العضوية المعدنية القائمة على الكوبالت، إضافة إلى تطعيم النسيج بجسيمات نانوية من أكسيد الزنك. هذا المزيج الكيميائي الدقيق منح القماش لونه الجذاب مع قدرة استثنائية على تشتيت الحرارة.

أحبتي، وليس بعيدا عن الصيف اليابان تخترق الصيف، وذلك باختراع جديد هو أقرب إلى الخيال.

0: طبعا اليابان أيها الأحبة هي كما يعرفها البعض في الترندات هي كوكب اليابان، يعني الدول التي تشتغل على نفسها، الدول التي تعمل على ذاتها، هي دول بصراحة تستحق أن نتوقف عندها. يعني الكثير من مفاهيم الاعتمادية والاستقلالية والابتكار المتقدم ساهمت بها اليابان على مستوى العالم وأفادت بها كثيرا. لذلك اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، بعد أن كانت هي مستغرقة في وحل الحروب والدمار وتلقت من الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين، يعني انتكست اليابان انتكاسة كبيرة، لكنها بعد ذلك تطلعت إلى أمل آخر وطريق آخر، هو طريق الابتكارات العلمية والتكنولوجية، ناهيك عن الثقافية، يعني أقصد الأدب الياباني، الفكر الياباني، وأصبح لدينا على مستوى العالم الكثير من المفكرين اليابانيين المهمين، وعلى رأسهم ومنهم فرانسيس فوكوياما، اللي هو طبعا مفكر أمريكي لكنه من أصول يابانية، وهو ياباني الرجل، ولديه أفكار كبيرة وكثيرة في موضوعات عدة، منها المساواة العالمية واللامساواة، وكذلك انتهاء التاريخ، أو ما تعرف بنظرية انتهاء التاريخ، هو ما تميز به فرانسيس فوكوياما، أو نهاية التاريخ. وما أريد أدخل بهاي النقاشات الفلسفية في هذا الموضوع وما هي هذه النظرية، ولكن نبقى في صلب الاختراعات اليابانية. لذلك حتى في الثمانينيات القرن الماضي الذين يذكرون، كانت الكثير من الأجهزة المستخدمة، ما كانت أكو أجهزة صينية، كثير منها أجهزة يابانية وشركات كبيرة، أسماء كبيرة، ناشونال اللي بعدين صارت باناسونيك وسوني وغيرها، وأسماء عديدة ومسوبيشي وإلى آخره. أغلب الشركات اللي تعاملت مع الأجهزة، أجهزة الإذاعية التلفزيونية، التلفزيونات كانت يابانية، الراديوات المستخدمة يابانية، الناشونال والسوني وغيرها، والباناسونيك والفيليبس، نعم أوروبي، يعني من ماركات أوروبية. إذن اليابان أعطت وقدمت الشيء الكثير للعالم، وأجهزتها ما زالت تركن إلى الاعتمادية، يعني دائما الصبغة اليابانية أنها صبغة اعتمادية. حتى في السيارات، السيارات الأمريكية تحتاج صيانة عالية هي والألمانية، أما اليابانية فهي ذات اعتمادية عالية، ولكن هي طبعا ما تصل إلى التقنيات بصراحة الألمانية والأمريكية، يعني فيها تقنيات عالية جدا، ولكن للأسف اعتمادياتها دائما تكون أقل من السيارات اليابانية التي امتازت باعتماديتها على مستوى العالم ولسنوات عدة. هذه المرة اليابان مخترعة كابينة اسمها دوهيومان بوكس، وهذه الكابينة التقرير يشير إلى أنها أقرب إلى الخيال، هي عبارة عن ثلاجة تتسع لشخص واحد، تستخدم في أماكن العمل، يستخدمها أو يدخلها العامل لدقائق معدودة ليستعيد برودة جسده قبل العودة إلى عمله، يعني يستفيد من عدها خصوصا الناس الذين يشتغلون في المواقع، يشتغلون تحت أشعة الشمس، بصراحة تحياتنا لهم. كثير من الناس خصوصا في البصرة تشتغل تحت الشمس، الكسبة، الذين يبيعون في السوق، أصحاب المحلات، الذين يشتغلون في المواقع النفطية خارج المدينة، في المواقع أخرى، في الميناء إلى آخره، في البناء. فهؤلاء العمال العاملون دائما ما يتعرضون لكميات كبيرة ومضاعفة من أشعة الشمس، خصوصا في صيفنا اللاهب، يعني أشهر حزيران وتموز وآب وأيلول وحتى تشرين الأول. فلذلك الجهاز الجديد دوهيمون بوكس هو عبارة عن ثلاجة تعيد تبريد الجسم مرة أخرى وتضخ هواء باردا. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لم يعد الهروب من حرارة الصيف الحارقة في اليابان يقتصر على الظل أو مكيفات الهواء التقليدية، فقد وجد العمال في مواقع عملهم وسيلة تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال، ثلاجة تتسع لشخص واحد يدخلها العامل لدقائق معدودة ليستعيد برودة جسده قبل العودة لعمله. ومن بين هؤلاء العامل الياباني إيساو تابوتشي الذي شعر بالدوار بعد وصوله للعمل بالدراجة في يوم شديد الحرارة، فلم يكن أمامه سوى التوجه للجهاز الجديد الذي وفرته شركته ليدخل كابينة صغيرة تشبه كابينة الهاتف وتضخ هواء باردا ينهي آثار القيظ والإنهاك الحراري بسرعة عالية. وتحمل هذه الكابينة اسم دوهيمون بوكس، وهي مصممة لضخ نفاثات من الهواء المبرد نحو الجسم لتوفير تبريد سريع وشامل. ويستخدم العامل تايتشي كونيشي الجهاز 3 مرات يوميا، خصوصا بعد نقل الصناديق الثقيلة والقطع المعدنية، إذ يرى أن البقاء داخلها لدقيقتين فقط يكفي للتخلص من التعرق واستعادة النشاط بشكل كامل. ولا تعد الكابينة مخصصة للاستراحة الطويلة، بل صممت أساساً لخفض حرارة الجسم بسرعة والوقاية من تفاقم الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، بالتزامن مع إطلاق السلطات اليابانية مصطلح كوكوشوبي لوصف الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية باعتبارها خطراً طبيعياً يستوجب التنبيه والحذر. ولم يعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مجرد أزمة صحية طارئة، بل بدأ يفرض تغيرات جذرية على بيئات العمل نفسها في البلاد. فمنذ العام الماضي أصبحت الشركات اليابانية مطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صارمة لحماية العمال، تشمل توفير ملابس مبردة ومناطق استراحة مظللة ومكيفة. وتكشف البيانات الحديثة عن تسجيل نحو 120 وفاة في طوكيو خلال شهر واحد، ونقل نحو 63,000 شخص للرعاية الطارئة في أنحاء اليابان. وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر استطلاع لمؤسسة تيكوكو داتا بنك أن نصف الشركات تقريباً تضررت عملياتها بسبب القيظ، لتتحول الكابينة لحل عملي يمكن العمال من مواجهة الموجة بكفاءة.
0: أحبتي، لا تعد هذه الكابينة مخصصة للاستراحات الطويلة، ليست عبارة عن غرفة مكيفة مثلا تقعد بها فتساعة ساعتين، بل صممت أساسا لخفض حرارة الجسم بسرعة والوقاية من تفاقم الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، بالتزامن مع إطلاق السلطات اليابانية مصطلح كوكوشوبي. طبعا هذا المصطلح جديد استخدمته اليابان في هذا الصيف، وذلك لتمادي درجات الحرارة في اليابان. والكوكوشوبي هو مصطلح استخدم لوصف الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية باعتبارها خطراً طبيعياً يستوجب التنبيه والتحذير. 40 خطر، وفعلاً خطر، ولكن نحن فوق 50 ومستمرون. إذن لم يعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مجرد أزمة صحية طارئة، بل بدأ يفرض تغيرات جذرية على بيئات العمل نفسها في بلاد عديدة بالعالم. فلذلك بعض الشركات العالمية أصبحت تتخذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع درجات الحرارة.

أحبتي، وفي محورنا الثالث نتوقف عند شخصية فكرية وأدبية مهمة، وهو المفكر عبد الوهاب عزام.

0: أحبتي، المفكر عبد الوهاب عزام هو من الشخصيات المصرية اللافتة في القرن العشرين، إذ جمع بين الأدب والفلسفة والتصوف والدبلوماسية والاستشراق. ولد في الجيزة في مصر ودرس الأدب العربي والفلسفة واللغات الشرقية، واهتم بصورة خاصة بالفكر الإسلامي سيما التراثين الفارسي والهندي، وترجم وكتب عن شخصيات مثل محمود الغزنوي، جلال الدين الرومي، محمد إقبال وغيرهم. كان عبد الوهاب عزام متأثرا بالتصوف، وله اهتمام عميق بفكرة وحدة التجربة الروحية والأخلاقية في التراث الإسلامي، وعمل أستاذا للأدب العربي، ثم دخل السلك الدبلوماسي وشغل مناصب سفير مصر في عدد من الدول منها الباكستان والسعودية. ومن أشهر كتبه ذكرى أبي الطيب المتنبي، دراسات في التصوف، وكتبه عن جلال الدين الرومي وإقبال. كانت له معرفة واسعة بماذا؟ بالتجربة الفلسفية والأخلاقية التي تبحث في علاقة الإنسان بالوجود والمطلق. فإذا دخلنا إلى عبد الوهاب عزام المفكر الفلسفي، فهو بصراحة فلسفته تتلخص بعلاقته بجلال الدين الرومي والتصوف، لأن عزام لم يتعامل مع جلال الدين الرومي الشاعر والصوفي الكبير باعتباره مجرد شاعر صوفي، بل رأى فيه فيلسوفا للروح، وكان مهتما بالسؤال كيف يستطيع الإنسان أن يتجاوز ذاته المحدودة ليصل إلى حقيقة أعمق للوجود. أحبتي، عبد الوهاب عزام لديه مفهوم الحب هو الطريق للحقيقة، وهو مفهوم صوفي طبعا، ليس فقط عند الرومي بل عند الحلاج وعند متصوفين أخر. الحب ليس مجرد عاطفة بين شخصين، إنه قوة تدفع الإنسان إلى تجاوز أنانيته وحدوده. لذلك كان عزام شديد الاهتمام بالبعد الإنساني والروحي في شعر الرومي. كذلك الإنسان في التصوف يشعر بأنه منفصل عن أصله، لذلك يصبح الحنين والبحث عن الحقيقة جزءا من طبيعة الإنسان ووجوده، وهذه الفكرة تظهر بقوة في كتاب المثنوي للرومي. أحبتي، قيمة عزام الفيلسوف العظيم إنه مهتم بالفلسفة ليس لكونه متصوف، بل إنه حاول أن يجعل التراث الصوفي مادة للحوار الفكري والثقافي، لا مجرد تراث ديني مغلق. لهذا فإن قراءة عزام للرومي يمكن أن تكون ممتعة حتى لو قرأت من منظور فلسفي غير ديني. أحبتي، ينبغي أن ننتبه إلى هذه الشخصيات المهمة، وأعتقد أن القراءة فيها يعطي مفاهيم أكثر ضمنية، أكثر عمق، وأكثر تصور لوجودنا. عبد الخالق كريم، ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: في ربيع عام 1947، وقبل 4 أشهر من قيام دولة باكستان، وقف المفكر والدبلوماسي المصري عبد الوهاب عزام عند قبر شاعر وفيلسوف الشرق محمد إقبال في لاهور، يحمل قطعة رخامية نكشت عليها أبيات عربية كتبها بنفسه كهدية من ضفاف النيل. لم يلتقي الرجلان إلا مرة واحدة بالقاهرة عام 1931، حين مر إقبال بمصر في طريقه إلى بيت المقدس، فتولى عزام تقديمه وتلخيص محاضرته للحضور، لتترسخ بينهما روابط مشروع حضاري يهدف لوصل من قطع بين العرب وجيرانهم. وفي زمن كانت النخب العربية تتجه فيه غربا نحو باريس ولندن، اختار عزام لاهور وطهران وإسطنبول، مدركا بعمق خلل التوازن الثقافي لدى أمة تعرف شكسبير وهوغو أكثر مما تعرف الفردوسي وغالب. ولم تكن تجربة عزام مجرد شغف بالشرق، بل قدم تطبيقا عمليا مبكرا لفكرة كسر المركزية الغربية وبناء حوار مباشر بين دول الجنوب دون وسيط أوروبي. فقد أتقن الفارسية والتركية والأردية وأسس كراسي تدريس اللغات الشرقية في جامعة القاهرة ليمكن الطلاب من قراءة جيرانهم بعيونهم، وكان الجسر الذي عبر عليه فكر إقبال للعربية عبر ترجمة دواوينه الكبرى مثل رسالة المشرق وردا على جوتا ثم ضرب الكليم في كراتشي ومجلد أسرار إثبات الذات ورموز نفي الذات، ليصل فكر إقبال التجديدي للقارئ العربي بلسان عزام وكلماته. ولم يكتفي عزام بالترجمة والفكر، بل حول رؤيته لمؤسسات قائمة تبقي الفكرة حية، حيث ترأس قسم اللغات الشرقية وعمادة كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1945، وشارك في تأسيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، ونال عضوية المجامع اللغوية في القاهرة ودمشق وبغداد وإيران. وفي أواخر حياته اختير ليكون أول مدير لجامعة الملك سعود بالرياض عام 1957 لترسيخ إحياء الحضارة الإسلامية، كما قاد معركة فكرية شرسة لحماية اللسان العربي ضد دعوات كتابته بالحروف اللاتينية، محققا أمهات الكتب ليترك أثرا كبيرا حتى وفاته عام 1959.
0: إذن لم تكن تجربة عزام مجرد شغف بالشرق، بل قدم تطبيقا عمليا مبكرا لفكرة كسر المركزية الغربية وبناء حوار مباشر بين دول الجنوب دون وسيط أوروبي. فقد أتقن الفارسية والتركية والأردية وأسس كراسي تدريس اللغات الشرقية في جامعة القاهرة ليمكن الطلاب من قراءة جيرانهم بعيونهم.

0: أحبتي المستمعين، لطالما تحدثنا في من هنا وهنا عن توصيات طبية، وقلنا ونوهنا دائما إلى أن هذه التوصيات غالبا بل مطلقا هي معتمدة على مصادر مهمة وأساسية في المعرفة الطبية ومن خبراء ومن مواقع مهمة. لذلك أيها الأحبة، التوصية التي لدينا اليوم إن الفوائد الصحية للطماطم تتجاوز المذاق والنكهة واللون والاستخدامات اليومية اللي ما تخلى منها مائدة، ولكنها تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. إذ تكمن أهمية هذه النتائج بأن الطماطم تناولها بشكل يومي يساعد في تقليل دهون الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. ولكن هذه الدراسة أيضا تعتمد على توصيات طبية، يجب أن تكون من طبيب مختص، وإلا من غير الممكن أن إنه يجوز شخص عنده حساسية من الطماطم مثلا، من الممكن ذلك. كثير من الأشخاص لديهم حساسية من الحنطة، من الجزر، من الفستق إلى آخره، فمن الممكن أن يكون ولديه مشكلة في الكبد فلا يمكن أن يتناولها بشكل يومي. لذلك أيها الأحبة، هنالك ضرورة خصوصا لدى الأشخاص المصابين بالأمراض ومنها مرض الكبد الدهني أن ينتبهوا إلى أن هذه التوصيات التغذوية يجب أن تعتمد على طبيبك المختص فيها. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: لطالما ارتبطت الطماطم بالسلطات والصلصات وتعدد استخداماتها في الطهي اليومي، لكن فوائدها الصحية تتجاوز المذاق والنكهة واللون لدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتكشف دراسة حديثة أن تناول الطماطم يوميا يساعد في تقليل دهون الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. وتكمن أهمية هذه النتائج في كون الكبد الدهني من أكثر أمراض الكبد المزمنة شيوعاً في العالم، إذ تشير تقديرات مؤسسة الكبد الأمريكية لوجود نحو 100 مليون أمريكي يعانون منه بسبب السمنة ومقاومة الأنسولين والسكري وتراكم الدهون، مما قد يؤدي في حالات تطوره لالتهاب الكبد وتليفه ومضاعفات خطيرة. وشملت الدراسة 79 بالغا مصابا تم تقسيمهم عشوائيا لمجموعتين لمدة 6 أسابيع، حيث تناولت الأولى 200 جرام من الطماطم الطازجة يوميا مع 50 جراما من الصلصة المطهوة، بينما اتبعت الثانية نظاما غذائيا خاليا منها تماما. وباستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية سجلت مجموعة الطماطم انخفاضا ملحوظا في التدهن الكبدي بمقدار 35 ديسبل بالمتر مقابل 18 للمجموعة الأخرى، ودون حدوث تغييرات كبيرة في وزن الجسم. ويرجع الباحثون ذلك لمحتوى الطماطم الغني بالكاروتينات ومركب الليكوبين المضاد للأكسدة والالتهاب. وتوضح الدكتورة ناشغان أن الجمع بين الطماطم النيئة والمطهوة مع مصدر الدهون الصحية كز

0: الأسماك والدواجن، لتدخل الطماطم كخيار مفيد ضمن هذا النظام المتكامل.
1: أحبتي، تكمن أهمية هذه النتائج في كون الكبد الدهني من أكثر أمراض الكبد المزمنة شيوعاً في العالم، إذ تشير تقديرات مؤسسة الكبد الأمريكية لوجود نحو 100 مليون أمريكي يعانون منه بسبب السمنة ومقاومة الأنسولين والسكري وتراكم الدهون، مما قد يؤدي في حالات تطوره لالتهاب الكبد وتليفه ومضاعفات خطيرة. وقد شملت الدراسة 79 بالغا مصابا تم تقسيمهم عشوائيا لمجموعتين لمدة 6 أسابيع، تناولت الأولى 200 غرام من الطماطم الطازجة يوميا مع 50 غرام من الصلصة المطهوة، بينما اتبعت الثانية نظاما غذائيا خاليا منها تماما. وباستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية سجلت مجموعة الطماطم انخفاضا ملحوظا في التدهن الكبدي بمقدار 35 ديسيبلا بالمتر مقابل 18 للمجموعة الأخرى، ودون حدوث تغيرات كبيرة في وزن الجسم. أحبتي المستمعين، كل هذه التقديرات التغذوية كما قلنا يجب أن تتشكل وفق رؤية الطبيب المختص. لا يجوز للإنسان أن يعالج نفسه بنفسه إلا بضمن مستويات معينة. أما الأمراض الكبيرة مثل أمراض الكبد الدهني وغيرها فهي تخضع لتوجيهات الطبيب المختص وللاختصاصات الطبية في هذا المجال.

بذلك أحبتي أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

من أبعد مسافة الأقرب نقطة، أثيرنا الأكثر وضوح، أثيرنا الأكثر نقاء. تايم سكوير FM.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

0: على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.
1: أنا وياك كذابين كذابين، ما منعرف نعشق ونحب، عشنا فترة موهومين عم نحكي باسم الحب.

صادفنا اليوم موضوع بصراحة مثير، وهو يعني دائما يحدث في عوائلنا الكريمة وفي مجتمعاتنا طبعا، وهي يعني هو موضوع عالمي أيضا. أكو نوع من الإزعاج يحدث أحيانا عندما ينجح شريكنا العاطفي. يعني غالبا الإزعاج أو الانزعاج ينشأ من الفشل، لكن أن ينشأ الانزعاج من النجاح هاي نقطة فارقة يفترض أن نقف عندها. يعني واحد ناجح من أفراد عائلتك أو شريكك العاطفي، أنت تشعر بأنك لست على ما يرام لأن هذا الفرد قد نجح أو لأن شريكك العاطفي قد نجح، زوجتك نجحت في حياتها صارت علامة فارقة في مجتمعها، أو الزوجة تشعر أحيانا عندما ينجح الزوج مهنيا أو ينجح في العلاقات الاجتماعية العامة، ينجح نجاحا باهرا، تشعر بنوع من الغيرة، بنوع من عدم الارتياح كذا إلى آخره. هاي ظاهرة موجودة، وهي طبعا موجودة في العلاقات بشكل عام بصراحة، يعني مو مقتصرة فقط على انزعاج الزوج من زوجها أو الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها، لا هو مرات حتى يمتد للعلاقات العامة، لعلاقاتنا علاقات الأقارب مثلا. تجد كثير من الأقارب ينزعجون عندما ينجح قريب لهم في مضمار حياتي معين. مرات هاي علامات الانزعاج تبدو أصلا واضحة في أمارات الوجوه، يعني وتبدو متضحة أيضا من خلال التصرفات أو ردود الفعل. تشعر أنه أكو واحد ما يرتاح لنجاحك، ولذلك أحيانا أنت يعني تخبئ النجاحات، يعني مو تخبئ الفشل، تخبئ النجاحات من الآخرين حتى علاقتك تستمر وياهم بشكل طبيعي، لأن أكو ناس ما تستحمل أنه أنت نجحت لهذا الحد أو ذاك. بصراحة موضوع شائك وجميل ولذيذ، سنتطرق إليه بعد الفاصل.

هسه انت يجوز بينك وبين نفسك تقول انه هذا اللي ما يتحمل نجاح الاخرين بمرض، يعني يجب ان يعالج نفسه، مو يعني ما يرتاح للاخر لانه نجح، يعني لانه نجح مثلا، حتى لو كانت مرته وحتى لو كان اخوه مثلا. وتجد هذا في العوائل، انه اكو واحد يعني ناجح جدا متميز في حياته، واكو مرات عدم ارتياح هسه جزئي كلي بنسبه معينه، لكن اكو هناك من يعني لا يرتاح لي لهذا النجاح او ذاك. المهم مرات تقول هذا مرض، بس مرات هو بالحقيقة يعني يبدو طبيعيا، ومفردة الطبيعي مو دائما مفردة إيجابية. يعني احنا دائما نقول انه الطبيعة هذا شيء طبيعي، يعني عبالنا يعني عادي تمام اوكي جيد، لا الامر ليس كذلك، لكن من نسيج القصد انه هو من نسيج العلاقات الإنسانية انه تبدو بهذه الطريقة احيانا. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. طبعا علاقاتنا في الاغلب هي قائمة أو إحنا نريد بها أن تتوازن، يعني إحنا نأمل دائما أنه علاقتنا بالآخر علاقة متوازنة. ليش؟ لأن علاقة غير متوازنة يعني يصير بها نشازات، ونرى أحيانا يعني من قبل الآخرين إذا إحنا أقمنا علاقة غير متوازنة بنظرة غير جيدة. ولذلك نحرص حتى في علاقاتنا مع الأصدقاء، نحرص أنه نوازن العلاقة. مثلا يعني بأبسط الأمور، مرة هو دفع لازم أنا مرة ثانية أنا أدفع مثلا بالمطعم أو بالكوفي أو بالكذا، لأن أنا أتمنى أو أرجو أن تكون علاقتي بصديقي حتى لو هو يحبني وأنا أحبه وقدره وكذا إلى آخره، علاقة متوازنة. يعني أنا ما متتش عليه بطريقة يعني تضعضع من كياني الشخصي، إنه أنا دائما يعني رامي الأمور عليه، دائما هو اللي يدفع، دائما ماديا هو صاحب الفضل أو هو صاحب اليد الطولة، يعني لا وإنما أحرص على أنه أتوازن. حتى في المضمار العاطفي، في المجالات العاطفية، أنا أحرص أيضا على أنه أوازن. يعني هذا اللي يسأل عني أنا دائما أحرص على أنه أسأل عليه. ليش؟ لأن أريد أن أوازن كفة العاطفة، لا أريده أن يبدو متفضلا علي للحد الذي يعني يجعل العلاقة غير متوازنة، لأن العلاقة غير متوازنة أكو بها نوع، تحس أنه أكو بها نوع من المشكلة. ولذلك إحنا في الغالب نلجأ إلى صداقات تشابهنا من الناحية المادية، يعني صداقات تناسبنا من الناحية المادية، هاي حقيقة. يعني في الغالب يعني نكون علاقاتنا على أسس مرات هي يعني فوقية، تتعلق بالطبقة الاجتماعية، تتعلق بالمردود المادي لكل من الطرفين، تتعلق باللغة، تتعلق بالثقافة، بالبيئة، هناك نوع من التوازنات حتى ننجو بهذه العلاقة. نحن نريد هسه بغض النظر هذا صحيح خطأ أو شجد نسبة الخطأ به وشجد نسبة الصح، لكن احنا نريد للعلاقة أن تكون مريحة، وهي لا تكون مريحة إلا إذا كانت متوازنة وخفيفة وكذا إلى آخره. المهم طبعا معظم العلاقات العاطفية كما يقول هذا المقال تنشأ من يعني تنشأ بطموحات متشابهة، يعني حتى الإيقاع اليومي يكاد يكون واحد، بس الحياة بطبيعتها تفرق الجماعات، لا تبقي الأشياء على حالها. ولذلك أحيانا قد يبدو أحد الشريكين مثلا الزوج أو الزوجة أنه قطع شوطا طويلا في الحياة، بينما الآخر يبدو أنه ماذا متضعضع في مكانه. واحد وصل بالدنيا ابتسمت له، أو هو مثلا كان جيد في عمله وتعب أكثر والتزم أكثر، وبالتالي مسار المهني صار أجمل وأفضل، حتى صحته حتى كذا، يعني اعتنى بنفسه، وهنا أو توسع أيضا في دائرة العلاقات مع الآخرين. هاي أيضا من شروط النجاح أنه تكون لك علاقات مع الآخرين، يعني أنت ما يكفي أنه أنت تكون جيد من الناحية الشخصية، هذا واقع، يعني أنه أنت لازم تعرف شلون تسوق نفسك وشلون تبني علاقات مثمرة مع الآخرين. هسه هذا مرات هذا النجاح قد يبدو أنه ماذا أنه يستحق الاحتفاء، لكنه ماذا؟ لكنه قد يترك نوع من المشاكل أيضا. الآخر ينظر إلى نجاحاتك وينظر إلى فشله في الوقت نفسه. وهنا طبعا احنا لا ريب انه اكو يعني ما اكو جدل حول انه النجاح امر يعني جيد او ايجابي، لكن كيف يمكن ان نفهم العلاقه بين طرفين واحد منهم نجح في حياته والاخر ظل فاشل، يعني او ظل يعني مو ناجح بما يكفي، هسه ما نريد نقول فاشل،
يعني ماذا يحدث عندما يتقدم أحد الطرفين على الآخر بخطى سريعة؟ يعني يكون أفضل نسخة من نفسه، وهذا طبعا مصطلح أنه أنت تكون أفضل نسخة من نفسك، هذا مصطلح تم دراسته، يعني ليس مصطلحا مجانيا. كيف يمكن لك أنت السامع وأنا القائل أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا؟ يعني كيف يمكن لنا أن نكون هذه النسخة الفضلة أو الأفضل؟ بالحقيقة هذا سؤال صعب جدا، وهو سؤال يتعلق بعلم النفس ويتعلق بفهم النسخة الأفضل. ما هي النسخة الأفضل؟ هل هي النسخة التي مثلا تحقق النجاحات على حساب أخلاقيات معينة؟ نجد كثير من الناس ربما تطور ماديا لكن سحق كل النظم الأخلاقية وسحق ضميره مثلا، وصار غني وعنده سيارات وعنده بيوت وكل منطقة عنده بيت ويسافر براحته وأولاده بأحسن مدارس ويعني ومرتب مترسها ذهب، بس هو على المستوى الشخصي فشل بيمن، فشل أخلاقيا. ربما أنا أو أنت يعني ما يحبذ أنه أو ما يحب أو يمنع نفسه من أن يعني يسلك هذا السبيل مثلا، مو؟ فأنت عندك نوعية قرارات تتخذها في حياتك حتى تصل إلى النسخة الأفضل، لكن نسخة أفضل لازم ما بيها خسائر كبيرة، لأن مرات تصل إلى نسخة معينة لكن خسائرها وضرائبها كبيرة، وهناك ضرائب مادية وضعية حياتية، وهناك من يفكر أيضا بالضرائب الأخروية، يعني يفكر بالضرائب الغيبية ما وراء طبيعية، مو ما وراء الطبيعة، يعني يفكر في الآخرة، يفكر في الله كذا، عنده دين، عنده إلى آخره. يعني هناك كوابح، مرات كوابح نفسية شخصية، مرات كوابح دينية، مرات كوابح أخلاقية، مو يعني كل واحد مثلا ما يؤمن مثلا بالدين ها، لكن شنو عنده كوابح أخلاقية، يعني الأخلاق تمنع، مو المهم. فهذا نوع من التغيير اللي يطرأ على حياتنا حتى نكون النسخة الأفضل. والنسخة الأفضل طبعا لها عدة تعريفات، وهناك اختلاف كبير بين النسخة الأفضل مثلا في اليابان والنسخة الأفضل في أمريكا، وهي عليها دراسات طبعا، ما أدري إذا سمح لنا الوقت أن نحكي بها. يعني النسخة الأفضل في اليابان مختلفة، النسخة الأفضل مثلا في أمريكا تعتمد على النجاحات، يعني تبنى على النجاح. النسخة الأفضل، مفهوم النسخة الأفضل يبنى على النجاح، على التحفيز، رأس مالية عالية، بينما في اليابان يبنى أيضا على الفشل. يعني أنت تفكر في النسخة الأفضل عندما تفشل، مو بس عندما تنجح. هناك يعني الأمر مختلف يبدو في أمريكا، والسبب طبعا يعزو عدد من علماء الاجتماع وعلماء النفس على أنه الحياة طابع الاجتماعي أحيانا في اليابان هو أعلى من الطابع الاجتماعي الموجود في أمريكا. وللحديث تتمه.

طبعا قلنا انه العلاقات مبنية على فكرة التوازن، وخصوصا علاقات الزوجية، وحتى علاقتنا بالأصدقاء، وعلاقتنا بالأهل، وعلاقتنا بالأب والأم. وجوهر هذه العلاقات يفترض أن يكون هناك شيء، نوع من التوازن الموجود. يعني أقابل مثلا، أقابل تعب الأب بشيء من الاحترام، وأقابل حنية الأم أو حنان الأم بشيء من العطف، وشيء من العرفان، وشيء من الخضوع، وشيء من، يعني هناك نوع من التوازنات حتى في المشاعر يفترض أن تكون حاضرة، وإلا ستكون هذه المشاعر يعني من طرف واحد، وهي تشير في الغالب، يعني إذا كانت من طرف واحد تشير إلى وجود خلل أكثر من كونها تشير إلى وجود محبة أو وجود فضيلة أو وجود شيء جميل. المهم طبعا هذه التوازنات هي اللي تخلينا يعني نتعود على أنه نستوعب بعض. يعني مثلا أنا علاقتي أو أنت علاقتك أو أحدهم علاقته بزوجته مثلا، هي علاقة يفترض أن تكون مبنية على هذا التوازن. إحنا أكل بيناتنا شيء مشترك، إحنا مو يعني هو شريك العاطفي، هو شريك في ماذا؟ هو شريك في أين الشراكة؟ إذا لم تكن الشراكة موجودة فما قيمة كلمة شريك؟ يعني إحنا الشركاء بشنو مثلا؟ مو؟ يعني إحنا شركاء بشنو؟ هل يعقل أن نكون شركاء في السرير فقط يعني؟ يعني هل هذا مقبول ومنطقي وعقلاني ومقبول وجميل؟ مو يعني هل هذا معقول؟ هل هذا يكفي؟ هل يمكن أن نختصر أو نختزل حياتنا بالأسرة؟ لا يمكن طبعا، هذا لا كلام لا يقوله عاقل مع أهمية ذلك طبعا، لكن لا يمكن الاختزال مو بهذه الطريقة. لذلك أكو جزء يفترض أن يكون من الاهتمامات المشتركة حاضرا، مو يفترض أن يكون حاضرا هذا الجزء في حياتنا، وأنا وأنت وهي وهو يتحملون، هذول جميعا يتحملون العلاقات طبقا لوجود المشتركات. يعني أنا في كثير من الأحيان أستحمل شخص حتى أستحمل سلبياته، لأن أنا أشترك وياه في شيء معين، أشترك وياه في إيجابية معينة، أقدر له موقفا ماضيا، مو موقفا سابقا مثلا، أشعر أنه أنا أحتاج له هو يحتاج لي، فأكون نوع من المشتركات اللي هو يجمعنا أنا وياه. المهم فالعلاقات مثل ما قلنا تبنى في أغلب الأحيان على هذه النوعية من التوازنات. لكن المفاجأة وين؟ المفاجأة من يبدي الآخر يتغير، ومرات مو يتغير، يعني هاي كلمة محايدة، يتغير مرات يعني يتطور الآخر، يتطور. يعني أنا علاقتي مثلا بزوجتي أو هي علاقتها بي، وواحد من عندنا تطور عن الآخر، فجأة صارت الاهتمامات أخرى، وهذه الاهتمامات شيقة ومهمة وجيدة ونوعية وذات قيمة، لكن أنا لا أستطيع أن أواكب أو أن أجاري شريك العاطفي في هذه الاهتمامات. هو صحيح ظل يفتهم الدنيا بشكل أفضل، طلاعه صار أكبر على الحياة، طور ثقافته الشخصية، طور طلاعه على حياة الآخرين، سافر أكثر، فهم أكثر، له جرأة في إبداء الرأي، تعلم أساليب الكلام أكثر، تعلم أساليب التلقي أكثر، صار يعرف يسمع ويصغي ويحلل ما يقال، مو؟ وصار يعرف يحلل الظواهر العامة من الصير بالمجتمع، من الصير ظاهرة عامة والناس تعلق بكيفها، يعني بالميديا يبدأ رأيه يهجب مجاني، لا لا لا، هو يوقف ويصفن ويحلل تحليل منطقي، يحترم العقل، يحترم عقله ويحترم عقل المقابل، يعني مو؟ فصار شخص فائق أو شخص مميز، مو؟ أنا كشريك إلى أنا مزوجته مثلا، ها؟ أو أنا زوجها يجوز هي المتفوقة عليه، أنا شريك العاطفي بالنهاية غير قادر على أن أواكبه، أحس أنه تغير جزء من حياتنا المشتركة، ما كان مشتركا لم يعد مشتركا، مو؟ يعني الشراكة وين؟ هنا نسأل. ولذلك كثير من العلاقات هي بالحقيقة تختفي وتزول وهي باقية، تموت وهي على قيد الحياة. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن يعني أن أن أن أن تحقق مفهوم الاشتراك، لا تستطيع أن تحقق مفهوم العائلة. أكو اثنين سوى موجودين في بيت واحد، لكن بون شاسع بيناتهم، لا يوجد هناك ما يجعلهم، يعني لا توجد أواصر ارتباط حقيقية بين الطرفين.

هسا هل من الممكن أن يؤدي تغيير أحد الطرفين في أي علاقة عاطفية سواء الزوج أو الزوجة من يتغير واحد من عندهم تغير إيجابي تطور يعني هل يمكن أن نصف أنه هذا الأمر خطر على الآخر يعني واحد من عندهم الله وفقه وصار أفضل صار إنسان أفضل طور قابلياته طور فهمه طور مداركه طور شهادته طور مساره المهني طور علاقاته كذا إلى آخره صار إنسانا ماذا أفضل هل من الممكن أن نعتبر أن هذا الأمر هو خطر بالحقيقة إذا إذا إذا أردنا أن نفهم الأمور كما هي بشكل حقيقي يمكن أن نقول نعم يعني يعتبر هذا الأمر خطيرا خطيرا على علمنا خطيرا على الطرف الآخر وخطيرا على العلاقة نفسها إديش وهذا ليس بمعنى أنه هذا الخطر يعني يمنع أنه واحد يتطور لا مفروض الطرف الثاني أيضا يطور قابلياته حتى يوازن الأمور اللي إحنا شعر التوازن في موضوعنا الأساس المهم لأن أنا علاقتي بالآخر بالحقيقة مربوطة أو مرتبطة بالآخر فإذا كان الآخر قد تطور وتغيرت اهتماماته وتغيرت أولوياته يعني الأشياء المهمة قبل عنده مو الآن يعني الآن صارت مختلفة تطورت هذه الأشياء تغيرت صار يهتم بأشياء مختلفة أنا ما أعرف لها أصلا هاي الأشياء المختلفة أنا ما فاهمها أصلا هاي الأشياء المختلفة مثلا مو دوائر الاجتماعية أين يلتقي وبمن يلتقي وكيف يلتقي اختلفت هذه الدوائر ولذلك أحيانا هذا اللي يختلف ويتغير بالتأكيد نظرته إلي راح تتغير لأن هو اختلف هو مو نفس الإنسان هو تطور يعني أنا بقيت على حالي هذا تطور هو صحيح شريك العاطفي ويحبني وكذا إلى آخره قد يتحول حبه إلى عطف وإحنا نشوفه مرات بنشوف أكو واحد من سواء الزوج أو الزوجة بيناتهم حب بعد فترة مثلا أضرب مثل الزوج يظل ينظر إلى زوجته يحس نفسه هو تطور وتغير وشوفها هاي يعني بالبيت وملتهي بالجهال مطورت نفسها مطورت قابلياتها كذا إلى آخره يشوفها يعني باقي وياها هو بس ينظر لها بعين العطف مو بعين الحب يعني مو بعين الكفء العاطفي يعني ربما ينظر إلى أحيانا ينظر إلى الخارج إلى امرأة أخرى يشوفها أنه هي كفء وناجحة وكذا إلى آخره أما هذه المسكينة فقد ينظر لها بعين العطف يعني بعين التراحم بعين الرحمة يعني أنه هو يعني نوع من الرأفة بهذه الطريقة والعكس أيضا صحيح قد يعني تفعل الزوجة ذلك الموضوع المهم فهذا نوع من الضغط وهذا الضغوط طبعا احنا نواجهها في حياتنا احنا نواجه نوعية ضغوط هائلة في حياتنا بسبب التغيرات التي تحدث في مجتمعنا التغيرات التي تحدث في الطبقة التي تحيط بنا تؤدي إلى نوع من الضغوط علينا مرات انت يعني شلون تجيب لك طالب هو جيد ها وتحطه بشعوبة رسالة مثلا هو ش ما يدرس قليل هو أحسنهم شيل هذا الطالب نفسه وتوديه مثلا للمدرسة أو للشعبة الفلانية اللي بها النوابغ أو الأذكياء هناك بالجوة ينجح فيظل يعني يضاعف السعي مالته والجد والمثابرة حتى يكون مقبولا وجيدا وأفضل من الآخرين فمرات الأمور تحدث بهذا الشكل الآخر مرات يتغير وهو أمر ينبغي أن يدفعنا إلى أن نتغير أيضا مو؟ بس احنا مرات نواجه تغير الآخرين وتطور الآخرين بالمنع والكبح واللوم ها والقدح والإساءة لأن نشوفه فكر خرج عن السرب صار أفضل تفكيره المنطق اللي يحكي بيه اللغة اللي يحكي بيها كذا نحاول نعرقله نحاول نوقفه نحاول نقول له أنت كافر نحاول نقول له أنت مو مهذب مو أخلاقي ما تحترم العادات والتقاليد ما تحترم يعني نحاول شنو نحاول نعرقله نحاول نكلبشه بالحقيقة مو نحاول نخلي له هاي الأصفاد الزينة حتى يكون مثلنا وحتى تمضي الأمور بهذا الشكل الطبيعي بينما بالحقيقة كل مجتمع ناجح هو المجتمع الذي يؤمن بالاختلاف وليش لأن الاختلاف مدعاة بالحقيقة للتطور وللنقاش وللاستماع إلى الرأي الآخر صح.

طبعا بالإضافة إلى المقارنة بين الزوج وزوجته، بين الشريكين العاطفيين، مرات يقارنون حياتهم الشخصية، كيف أنا وصلت وأنت لم تصل وكذا إلى آخره. إضافة إلى ذلك طبعا أكو مقارنات علنية وأكو مقارنات وهي في الغالب مقارنات ماذا، خفية مستترة مضمرة غير ظاهرة للعيان. يعني هاي خلاجات موجودة في داخل النفس، لكن احنا ما نعترف بها، مرات نستحي، مرات نخجل، مرات نربأ بأنفسنا من أن نعترف. يعني شوفها صعبة واحد يقر بالهزيمة لهذه الدرجة. الكثير من الأحيان احنا مرات نقر في داخلنا أنه فلان أفضل من عندنا، فلان تعب على نفسه، فلان جيد، فلان أفضل، تجاوز الأمور، تجاوز المصاعب، احنا ظلينا نولول، احنا ظلينا نبكي، احنا ظلينا نرتكب الأخطاء، بينما هو عالج الأخطاء وتفوق على نفسه، تفوق على الآخرين، تعب، ناضل، كذا إلى آخره. هاي أشياء موجودة في داخلنا، احنا نعرف يعني في داخلنا نعرف أنه الآخر هو هذا اللي حصله، هو ثمرة مجهوداته بالحقيقة، لكننا ماذا، لا نريد أن نعترف، لا نريد أن نقول ذلك علانية صراحة. نشعر أنه هناك كلفة لهذا الكلام، نشعر أن هناك ضريبة لهذا الكلام. على الأقل وأنا ما معترف أنه الآخر أفضل مني، إلي الحق في أن أدعي أنه أنا أفضل منه. أدعي، أقول يا خيطير، هو شنو هذا، هو هذا لو ما الواسطات، لو ما كذا، لو ما الظروف ابتسمت له، لو ما كذا إلى آخره. أحاول أن أقنع الطبقة التي تحيط بي في الأقل أنه أنا أفضل منه، أنه أنا أحسن منه، وهي مناسبة للكلام، ونحن نحب مناسبات الكلام، ونحب أنه نجعل من شخص ما مناسبة للكلام. هو يناسبك طبعا للأسف، يعني أنه نخلي فد شخصيات هي مناسبة، وين ما صار الجلسة نجيب فلان ونجزرة. ليش أنت يعني من تسأل تجي مستطرق، يا بليش تحشون على فلان؟ لن تكتشف إجابة حقيقية أبدا، ولو أمعنت ويعني تأملت جيدا ستجد أن الإجابة الحقيقية كامنة في نجاح ذلك الفرد، لا أكثر ولا أقل. لأن احنا مرات يبدو أنه احنا مجتمعات لا تقف مع الناجحين للأسف، وكثيرا ما تقف مع الفاشلين، وكثيرا ما تقف مع الأدعياء، وكثيرا ما تقف مع الفارغين، وكثيرا ما تقف مع السارقين، وكثيرا ما تقف مع الفاسدين، مو؟ لكنها لا تقف مع الحقيقيين. تجرحنا الحقيقة، يونسنا الكذب، يونسنا الكذب، يونسنا، عندنا نوع من الفكاهة ونوع من الأريحي كذا، يحل القعدة كذا إلى آخره، كذاب إلى مكانة بالحقيقة بحياتنا، إلى مكانة، بينما الحقيقي مطرود، منبوذ، ما حد يستحمله، لأنه ماذا؟ لأنه يشير إلى مكان من الخلل، ومرات مكان من الخلل مو في الخارج، مرات في الداخل، كأنما أقول يشير أحدهم إلى أن مكان من الخلل موجودة فيك وفيه في داخلنا، فما نستحمل هذا الشخص. ولذلك أكو نوع من الضغوط أحيانا يمارسها على كل شخص ناجح للأسف الشديد.

أن يبدي واحد ينجح كثيرا في حياته، شريك عاطفي واحد، زوج أو زوجة تنجح أو هو ينجح في حياته أكثر منها أو هي تنجح أكثر منه، أكو نوع من الجنة من انفقاد أو من غياب للتوازن يصير في العلاقة. بس هذا ما يعني أنه واحد منهم لازم يتوقف لأنه هو نجح يعني، والآخر بعد ما نجح في حياته وما متطور في حياته. لكن شلون تظهر المشكلة؟ فهذا المقال يناقش هذه القضية. يعني تبدي بكثرة الانشغال أنه هذا الناجح في حياته وملته، عنده أمور يقضي بها وقته، فيعترض عليه يعني أنت وين قاضيها، أنت ما منتبه لي، ما كذا إلى آخره. وأحيانا يعترض على نوعية الأصدقاء الجدد يعني اللي يكونون في حياته، ويظهر تظهر هذه الاعتراضات مرات بشكل غير مباشر عن طريق التقليل من الإنجازات. يعني واحد زوج مثلا أو زوجة تنجز أمرا جيدا جدا، أمرا مهما، لكن لا يقابل هذا الإنجاز بالاحتفاء من الزوج، يعني أمر عادي جدا. لذلك خلف هذه المواقف أحيانا تبرز أسئلة كبيرة، يعني شلون راح تصير علاقتنا بعد هذه التغييرات؟ هنا أنا شلون يعني شلون تصير علاقتنا؟ احنا تغيرنا، أنا لم أعد كما كنت في السابق. يعني أنت زوجتني مثلا قبل 20 سنة، كنت أنا يعني امرأة عادية وكذا، هسه أنا عندي عملي الخاص وتطورت في مثلا شهادتي الأكاديمية، علاقاتي تغيرت، أنا مو نفس الشخص. كيف يمكن لك أن تحافظ على علاقتك بي أو أحافظ أنا على علاقتي بك بعد كل هذه التغييرات؟ والعكس صحيح أيضا، الزوج يتحدث بهذه اللهجة أحيانا إذا كان ناجحا، يقولك أنا زوجت فلانة من كانت كفؤ إلي، الآن مر بين الزمن أنا تطورت كثيرا وهي بقيت يعني ظلت منشغلة في تفاصيل العائلة وكذا إلى آخره، ولم تستطع أن تكون شخصا آخر. أما أنا فيعني هناك فارق كبير عن شخصيتي قبل 10 سنوات، أنا الآن إنسان آخر تماما. فهذا الإنسان الآخر كيف يمكن أن ينشئ علاقة مع إنسان قديم؟ مو فيفترض أن تكون هناك آلية. طبعا علماء النفس وعلماء الاجتماع تحدثوا عن أنه يفترض أن يكون هناك حوار، حوار حوار حوار حقيقي، طبعا حوار ضروري، ها، حتى نفهم مخاوف الطرف الآخر، لأن الآخر عنده مخاوف مرات ما يحكيها ومرات يحكيها طبعا، ومو بس مخاوف، عنده احتياجات لازم نفهم احتياجاته، ونعيد ترتيب العلاقة بما يستوعب الواقع الجديد. مرات يعني أكو خلل شائع في العلاقات، أنه العلاقات تستمر بنفس الرتم وبنفس الآلية وبنفس الشكل وبنفس الهيئة وبنفس المحتويات وبنفس الأجندات وبنفس الاهتمامات وبنفس الأهداف وبنفس الأحلام. مو صحيح، الواقع يتغير ونحن نتغير، وأبعاد علاقاتنا أيضا تتغير. فيفترض أنه إحنا نعيد، يعني مو نفشل العلاقة، لا لا، بس نعيد ترتيب العلاقة. هذا الواقع، الواقع جاي يقول لك هيك، ليش تعاند الواقع؟ نعيد ترتيب علاقتنا، يعني نعيد فهمنا لبعضنا يعني من جديد. يعني لا يفترض أن تكون صورتك عن زوجتك قبل 20 سنة هي نفسها الآن، يعني أمر مو منطقي ولا عقلاني، وهي كذلك طبعا عندما تنظر لك. ولذلك تقدير الذات، جودة العلاقات العاطفية تتأثر بعدة عوامل، الثقة، السلوكات المتبادلة بين الطرفين، وهذا كله ينعكس على الرضا عن العلاقة بالأخير. لذلك الأمر من أنجح أو تنجحين أو ينجح هو أو تنجح هي، هذا أمر يفترض أن يعيد ترتيب علاقاتنا بالحقيقة، يعيد ترتيبها حتى يجودها حتى تكون بشكل أفضل.

طبعا حتى نختم حديثنا ربما موضوع شائك ومثير بالحقيقة، لأن هو واقع جدا ويخص فكرة التغيير اللي تطرأ على الزوجين خلال الحياة بشكل عام. ولذلك احنا يفترض انه احنا نكون دائما مستعدين لتجديد علاقاتنا، العلاقات نفسها، يعني علاقتي مع زوجتي لازم تكون دائما بها نوع من التحديث. ومعقولة ابقى على نسختي القديمة حتى احقق ما قاله احدهم، يقول صرت انظر مثلا الى زوجتي كما انظر الى اختي الكبيرة، يعني بهذه الطريقة اكون عشرة واكون كذا الى اخره، لكن فقدت ألق الزوجة. هذه للأسف يعني ينظر أحيانا إلى الزوجات بهذه الطريقة بعد امتداد العمر، يعني وحدة عشرة وكذا إلى آخره، ليش؟ لأن ما في تجديد بالعلاقة بالحقيقة. لكن حتى نجدد علاقاتنا لازم نفهم هي ليش تبرد هذه العلاقات. مو هذه العلاقات التي تبدو في الوهلة الأولى أنها ماذا؟ أنها ساخنة، تبرد هذه العلاقات. هسه أكو تفسيرات علمية أنه تدلك أنه الشريك في الغالب هو مجهول، يعني في البدايات هو مجهول نسبيا، ولذلك كل شيء بي قابل للاكتشاف، يعني يكون الدماغ في حالة انتباه، من هو هذا الشريك، كيف أتعامل معه، كذا إلى آخره. وهذا الانتباه مصحوب بمكافأة بالحقيقة، تعرف يعني الدماغ يشتغل من نظام المكافآت وكذا إلى آخره. ولذلك مع مرور الوقت قد يتحول هذا الشخص إلى شيء مألوف وشيء متوقع، خصوصا إذا لم يشتغل على تجديد نفسه. هو بالآخر هو انتهى، هو خلص، يعني أنا عرفتك كله، هذا فلان سين من الناس. في الوهلة الأولى كان يستفزني، كان يجذبني، كان كائن غرائبي بالنسبة لي، مثير، مو كل شيء يقوله أتوقف يمه كذا. لا، بعد فترة هذا ما اشتغل على نفسه، بقى هن ما لا تنفسن، ها، لم يعد مهما بالنسبة لي، أو صار مألوفا ومتوقعا، وبالتالي الدماغ ما راح يشتغل وياه بالطريقة. هنا طبعا الاعتياد هو ليس دليلا على أن الحب انتهى بالضرورة أبدا، بس المشكلة أحيانا أنه علاقاتنا ما توسع عوالمنا، وبالتالي أنا أتوقف عند هاي العلاقة، ما عادت تعني كثيرا يعني هاي العلاقة. ولذلك هنا ينبغي أنه احنا نعرف شلون يعني نتعامل مع العلاقات المنتهية بهذه الطريقة، مو صحيح؟ وأيضا بحاجة إلى إلى إلى إلى, إلى تغييرات في الأشياء اللي نسويها، في الأشياء اللي الطريقة اللي نسافر بيها أحيانا، أشياء يعني تتعلق بالمعنى أكثر. يعني إذا شريك العاطفي هو ما تعلم لشيء جديد في حياته، ما حشاله بموضوع جديد، ما صادف أنه انطرأ بشيء فاجئني، ما صادف أنه حكى عن كتاب، ما صادف أنه حكى عن موضوع، ما صادف، هاي النشاطات ما موجودة في حياته. ولذلك هاي النشاطات من شأنها أيضا أن تغير الإنسان. أنا حتى أسمح لنفسي أنه أعيد اكتشاف الآخر اللي أمامي، يفترض أنه أنا يعني أصطدم بما هو جديد، مو صحيح؟ أصطدم بما هو جديد. يعني أسئلتنا اللي نسألها لبعض هي ليست أسئلة كبرى، وبالتالي ماكو مواضيع كبرى بيناتنا، ماكو حديث عن الأحلام، ماكو حديث عن التوقعات، ماكو حديث عن العواطف بمعناها الدقيق، ماكو حديث، يعني مواضيعنا دائما تكون يعني سطحية، ماكو حديث عني، يعني ما أسئلة عني أنا، شنو صرت، شلون تشوفني، كذا إلى آخره. حلو واحد يشوف نفسه من خلال مرآة الآخر، خصوصا شريك العاطفي، يعني أنت شلون تقيمني الآن، أنا كذا إلى آخره، شنو الشيء اللي تعتقد مثلا أنه أنا ما أقدر بما يكفي، أنت تسوي وأنا ما أقدر بما يكفي. أعرف نفسك من خلال شريكك العاطفي إذا كنت تحبه يعني، وتحرص على سلامته العاطفية، فيفترض أنه تعرف الأشياء اللي أنت جاي تأذي بيها مثلا، بس هو ما يقول لك، يعني أن تضغط بهذا الاتجاه، مو أن تحاول الاتصال الحقيقي مع الآخر، اتصال حقيقي. هو هذا يتم، هذا الاتصال الحقيقي في الغالب يتم عبر آليات الحوار.

0: تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: أسكر أسكر أسكر حبيبي شهل جمال، الله أكبر.
0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
4: 102.5
3: FM.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.